حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي،
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب على إمارات FM.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الإنسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: أرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن.

0: أجل الوطن.
1: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية،

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم، تسمع وكانك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون.

يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: راسي.
1: أغنيتك لما تحبها
0: أحبك كثر ما قالوا،
1: من تسمعها
2: يا سلام
1: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها. إمارات FM تسمع وكأن

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
4: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95,000 نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
6: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات الوكيل المعتمد لشفرلي وجي أم سي في إمارة أبوظبي.

بين رجال ما تعودوا يلتفتون للمديح ولا يتريون التصفيق، لكنهم كل ليلة يوقفون بين الوطن وبين الضال الخوان، لأن اللي يصون عرض الوطن غير اللي خان. رجال واقفين بقلوب ما تعرف معنى الخوف، شالين عنا الهم ومكملين الحلم. يعرفون إن هالوطن بناسة وأهلة وأرضة والترابة يحتمون فيهم. هالأمان وراه رجال أوفياء اختاروا تعبهم عشان نحن نرتاح. حراس الأمان عزوة الوطن ومحزمة، عيون سهرانة ما تنام عشان كل بيت في الإمارات ينام وهو بخير. وخلف هالوطن رجال، إذا اشتدت السماء وقفوا بيننا وبين الخوف كأنهم دعاء مستجاب.

0: الحين أنت تسمع
1: أحلى صباح
2: أحلى صباح على إمارات إف إم.
1: عند الإشارة
0: عند الإشارة وعند الإشارة نصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، يطلعنا كعادته على حركة السير والمرور والطرقات في العاصمة. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
3: صباح الله بالنور تروشا، صباح جميل لجول جميع مستمعين من إدارة إمارات إف إم، ولعله شغل جميل وصباح أجمل.
0: آمين، ربي يصبحك بكل خير يا رب.
3: ما يخص حركة السير حب أطمنك، حركة لا يوجد فيها حتى الآن إلا سوى كثافة مركبات، ولكن هذه الكثافة تتمركز كالعادة على مداخل الطرق الرئيسية جسر المقطع مسطح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى يسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، على شارع مجمع السور باتجاه المصفح، ومن جسر سنخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن ساعة صباح الأولى من طرقات العاصمة.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن، وأكيد درب السلامة نتمنى لكل من يسمع.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاغن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟
2: عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح

0: اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
3: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ عليه.
4: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
5: حيها الصباح،
6: حيها الصباح،
7: ويا حي معتنا على إمارات أفهم.
8: سين
9: جواب،
10: جواب.
8: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله في هذا المشوار الصباحي. بنكون وياكم بإذن الله لما توصلون وجهاتكم سالمين لين الساعة 9 من 7 إلى 9. طبعا أنا شمس السعدي، حياكم الله، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. وسين جواب اليوم في نشاط على إمارات اف ام لايف على التيك توك. يسعد صباحكم بالخير أيها التيك توكيون، وصباح الخير أيضا لكل من يسمعنا عبر الأثير. نصبح عليكم من جديد. الصداقة في العمل، الصداقة في العمل تساعد ولا تسبب مشاكل؟ باختصار يعني الصداقة في العمل تساعد ولا باب مشاكل؟ في واحدة تعرف نفسها ان هي اول واحدة بسألها، صح؟ لازم تفكر. انزين، انا طبعا اسمحوا لي يعني ارجو ان تعذروني لاني بقرأ التعليقات من التليفون، والتليفون خطه صغير، والانسان بعد بعد العشرين يحتاج يلبس نظر بعد العشرين. إنزين، حياكم الله، ومرحب فاطمة زعابي. فاطمة يسعد صباحك بالخير، حياك الله. ومنو أيضا؟ مرحبا بكم، صباحكم خير. أيوة، صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، يا صباح الطش والرش وما هي الورد المبرد في الغرش، يا صباح البيض المفقش. تريكتوا ولا بعدكم؟ تقول الصداقة في العمل تساعد، هذا سؤالنا، الصداقة في العمل تساعد ولا تسبب مشاكل؟ أوكي. خلاص خلينا نفكر في الإجابات، وأنت أشحن بسرعة الله يخليك. ما أدري ليش المفروض أول ما نحطك الشحن تشحن. كم وصل؟ 3% يفتح، صح؟ أدري أدوار التليفونات. يلا خلينا نروح لفاصل قصير. تفكرون في الصداقة في العمل تساعد الإنسان في حياته وتونسه وتعينه وتعاونه، ولا الصداقة في العمل بالتحديد ممكن تسبب مشاكل؟ خبرونا مع هالشيء ولا ضده، وأكيد نبغى نعرف ليش.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة. سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم.
6: أحلى صباح على تيك توك لايف،
7: بتلقانا
6: بتلقانا شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
8: يسعد لي صباحكم، شيرتوا هوانا؟ وين تشيرون؟ على تيك توك. إنزين، أول الصبح نسأل اليوم، نسأل اليوم الصداقة في العمل، من خبرتكم في العمل وفي الحياة، شفتوا أن الصداقة في العمل كانت لها دور إيجابي في حياتكم ولا أنها سببت لكم مشاكل؟ مشاكل من أول الصبح يا شمس، مشاكل. سارونا، يسعد صباحك بالخير. فاطمة الزعابي، يسعد صباحك دائما إيجابي أنت يا فاطمة. تقول بيئة العمل تحتاج توازن، مو بانغلاق كامل ولا ثقة بلا حدود. الأهم أن الإنسان يحافظ على احترامه. SHA، شو الأغنية اللي حطيتيها أول الحلقة بعد المقدمة؟ حين رسألت كوثر، لأن هي قدامها 10 شاشات، فبس بتجاوبتش لحظات. انزين، صباح الخير عليكم، وينكم كاتبين؟ يقولون لا تخلط قلبك كثيرا في مكان رزقك. صداقة تساعد على النجاح المهني ولا تعرقله؟ ما أدري، احنا نسأل وشو نوع الصداقة وشو حدود الصداقة، وهل الصداقة بين

الترقية كن لطيفا قلنا. طيب يلا نروح لفاصل قصير ونرجع نشوف عناوين الصحف. شو رايكم؟ يلا شو بتختار لنا؟ يلا حلوة الأغنية.

0: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات

0: جوهرة صائغون منذ عام 1907.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها بحر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
8: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
0: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
11: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
12: أحلى صباح.
11: آخر عدد
13: وآخر عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم، نبدأها برئيس الدولة. سموه الرياضة محور مهم في رؤيتنا التنموية، واستقبل فريق العين لكرة القدم بمناسبة فوزه بلقب دوري أدنوك للمحترفين. كفو يا العناوية. انزين، أيضا من عناوين صحفنا اليوم خلوة حكومة الإمارات تستعرض خطط تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد. محمد بن راشد ومنصور بن زايد، توظيف التقنية لخدمة الإنسان، والدولة تقود التحول العالمي في الذكاء الاصطناعي. ومنصور بن زايد يصدر قرارا بإنشاء مركز الوساطة بغرفة أبوظبي. وأيضا حضر سموه مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان. خالد بن محمد بن زايد شهد فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وسموه تمكين الشباب بالمعارف والخبرات له دور مهم في بناء الإنسان. سمو شيخة فاطمة أم الإمارات، صحة الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياتنا الوطنية. هزاع بن زايد استقبل وفد من دائرة التمكين الحكومي، وسموه التوطين أولوية استراتيجية. أيضا عبد الله بن زايد التقى فريدريش ميريتس في برلين، وسموه تعزيز التعاون مع ألمانيا يدعم خطط التنمية. وسمو الشيخ عبد الله بن زايد ووزير الداخلية الألماني يبحثان العلاقات الاستراتيجية. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 956 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذا لتلك الأحكام. أيضا حاكم الشارقة وعجمان يأمران بالإفراج عن 457 نزيلا، وذلك لإدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء وعائلاتهم وأقربهم.

سمو الشيخ محمد بن راشد يصرح تحت قيادة وإشراف منصور بن زايد وفرق العمل سنطور نموذجا سيلهم العالم. وسمو الشيخ منصور بن زايد نؤسس بكفاءاتنا الوطنية لريادة إماراتية تقود التحول العالمي في الذكاء الاصطناعي.

0: مسؤولون في القطاع الصحي: منظومة التأمين الصحي تدعم جودة حياة المواطنين وطبعا ضمان الحصول على خدمات طبية شاملة. ولي عهد أبو ظبي شهد فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وسموه الاستثمار في تنمية مهارات الشباب ركيزة أساسية وقدرات وطنية واعدة وطموحات ترسخ ثقافة التميز. وسمو الشيخ سيف بن زايد شهد جانبا من فعاليات مسابقة مهارات الإمارات، وصرح سموه: شباب الإمارات ثروة الوطن، ومنصة وطنية تحتفي بالمهارات وتفتح أمام شباب الإمارات أفاق للتميز والابتكار من خلال مسابقة مهارات الإمارات. وافتتح إيسنور في دورته 9 سمو الشيخ سيف بن زايد منظومة أمنية عالمية أكثر جاهزية واستباقية، ومنصة عالمية رائدة تستشرف مستقبل الأمن والتحولات التقنية المتسارعة. في المعرض أيضا ابتكارات ذكية وشراكات استراتيجية. انهيان بن مبارك تعبيرا عن الوفاء والولاء لرئيس الدولة يطلق مبادرة عهد ووعد بأبو ظبي، والإمارات دولة عزيزة المقام مهيبة الجناح مرفوعة الرأس. ومنظومة صحية متكاملة إن شاء الله ترافق حجاج الدولة. الصحة ووقاية المجتمع، أعلى مستويات الرعاية الطبية متوفرة، وتعزيز الجاهزية وضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة الصحية لحجاج بيت الله الحرام. نافس يطلق الدفعة الثانية من برنامج ألفا لطلبة المدارس. هالبرنامج صمم خصيصا للطلبة الإماراتيين بهدف ترسيخ مفهوم الاستعداد المبكر للمستقبل المهني. وفي حوار مع المجلس الأطلسي معالي سلطان الجابر: الاستثمارات الجديدة والذكاء الاصطناعي وحرية الملاحة ركائز لمنظومة طاقة قوية. طبعا رح نعرج على هذا الخبر اليوم في سياق حلقتنا بإذن الله في فقرة مجتمعنا. مرافق الفجيرة تبرم 3 اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل اللوجستي والاستئجار أراض على مساحة 130 ألف متر مربع. طبعا كل هالاتفاقيات تسهم في فتح أفاق تجارية جديدة عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. دولة الإمارات تدين بشدة الاعتداءات على محطة براكة بمسيرات من العراق، وضرورة التزام حكومة العراق بمنع الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها، وأهمية اطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. القانون الدولي يوفر حماية للمنشآت النووية وعواقب تضررها تتجاوز الحدود، والهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية بالغة الخطورة، والتأكيد على متانة أنظمة السلامة والأمن في براكة لضمان إنتاج آمن وموثوق. وأخيرا مستمعينا، قافلة إماراتية انطلاق طائرة مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، والقافلة الإماراتية محملة ب 540 طن من كسوة العيد تدخل إلى غزة. الفارس الشهم 3 مستمرة دون انقطاع رغم ظروف المنطقة. 40 شاحنة تحمل 600 باليت من كسوة عيد مخصصة للأطفال في القطاع، و 123 ألف طن مساعدات قدمت لغزة عبر الفارس الشهم. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
5: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعى وانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.

مستمعينا يسعد صباحكم بالخير، عطر المطر يسعد صباحك بالخير كاكاو، حياك الله ويسعد صباحك بالنور والسرور يا رب العالمين. أول الصبح كنا سألنا سؤال، تشوفون علاقات الصداقة في العمل تساعد الإنسان أن يتطور وتحببه في المكان، ولا فيها مشاكل وشو المحاذير من هالسالفة؟ في مسج وصلنا على 3666 دكتورتنا دكتورة وضحى السناني، يسعد صباحك بالخير دكتورة، تقول أنا ضد علاقات الصداقة في جو الدوام، شعاري دائما وأبدا السطحية تناسب الجميع بدون استثناء. عطتنا يا كاش. إنزين بخبركم مستمعين على فكرة اليوم عندنا بعد مسابقة، كيف نسينا يعني ما نسينا، ياس ووتر وولد مستمعينا كل يوم جمعة من الساعة 1 بعد الظهر لين الساعة 10 ليلا، الوجهة الأمثل للسيدات حصريا، حيث الاسترخاء وتجديد النشاط والاحتفاء بعطلة نهاية الأسبوع، وطبعا أقصى درجات الحماس بتشوفونها مع موسيقى الدي جي وأغانيكم المفضلة وسط أجواء من المرح والحيوية على مدار اليوم. ومقدمين لنا مسابقة أيضا اليوم، والسؤال يقول بطاقات ياس السنوية تمنحكم الدخول اللامحدود لمدن ياس الترفيهية، صح ولا غلط؟ المفروض يقول صح طبعا ولا غلط. على 3666 ترسلون لنا الإجابة واسمكم الكريم الثلاثي ورقم التليفون، وفي نهاية الحلقة بنسحب على فائز بيحصل على 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وولد والاستمتاع في هذه الأجواء الجميلة. عندي سالفة على الفلامينغو اليوم في ريبوت.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
2: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامول، مول أبو ظبي المفضل.
3: يا لعيب،
4: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
3: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلا سربيع الجديد.
4: بعدك تمر على هالريال؟
3: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
4: ما شاء الله، فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
3: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
5: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواه.

0: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
1: أرية الآن تضع نفسك
0: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
2: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أدريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
2: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
3: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
2: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
0: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
0: أنتم
1: وابتعد عنا.
0: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
3: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% حتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyesisland.com.
8: لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. ريبوت

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت.

0: قبل الوقت طبعا.
1: أها يعني ما بنخلص؟
0: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
0: ريبوت والفلامينغو. فلامينغو، شو سالفة الفلامينغو هذه؟ هو لونه وردي، هذا شو اللون؟ دم، هذه لون ريشة. والأكثر أنه في الصور أو الفيديوهات اللي تنتشر كأنه يدق على رأس الأم أو الأب، يدقون على رأس الفلامينغو الصغير وينزلون دم من رأسه، صورة تحسن مخيفة. لا، السالفة اليوم بنكشف السر هذا وبنقطع الشك باليقين، هذا شو، دم ولا شو؟ طائر طبعا الفلامينغو، هذا الطائر الوردي الجميل اللي يوقف على ريل واحدة لساعات وساعات وساعات، لكنه في الحقيقة هو ما ينولد لونه وردي طبعا. الفلامينغو أحد يمكن أكثر الطيور غرابة وجمال في العالم. صغير الفلامينغو لما يخرج من البيضة يكون ريشة لونه أبيض أو ريشة رمادي ناعم فلافي تشي، ويحتاج تقريبا 2 سنين لين يتحول تدريجيا إلى اللون الوردي. زين، شو اللون الوردي؟ السبب مو بالدم مثل ما كان بعض يعتقد، ولكن اللون الوردي بسبب غذائه الغني بمادة طبيعية اسمها الكاروتينويد. الكاروتينويد موجودة بعد في يا شمس في الجزر، في الجزر، وهذا اللي يعطي لون للجزر. فالصبغة الموجودة بعد في الروبيان، لأنه يتناول الروبيان والسالمون، يعني مو هو اللي يتناولهم، هاي الصبغة موجودة عند الروبيان وعند السالمون، اثنينهم عندهم هاللون لأنه يتغذون على المواد الطبيعية اللي فيها الكاروتينويد. إنزين، وكل ما الفلامينغو تناول هذه الطحالب والقشريات الصغيرة مثل الروبيان وتشي، يخزن جسمه هذه الصبغات في الريش وفي الجلد وفي المنقار وفي ريوله، فيتحول لونه مع الوقت إلى اللون الوردي بكل درجاته المختلفة الجميلة يوم تشوفونه. لكن الأغرب من لونه تدرون شو؟ طريقته في الأكل. سبحانك يا رب العالمين، ينتقي أكله. الفلامينغو ما يأكل مثل باقي الطيور، هو يعني يجلب رأسه، فالفك العلوي يستوي فوق والفك السفلي يعني تعرفين يوم تجلب بالجلب، يجلب رأسه ويستخدم منقاره كمثل فلتر، ويتم يدور رأسه في الماء، يدور رأسه في الماء، ينقي كل شيء، الطين، التراب، كل المواد الموجودة في الغذاء ماله ينقيها وينظفها وياخذها شي سليمة منقاة، فلتر طبيعي. وبعد لسانه وايد قوي كأنه مضخة، يسحب الماء والطين من داخل من فمه ومن منقاره، ويصفي الماء ويخلي فقط الغذاء المفيد بس، مثل الطحالب، الروبيان الصغير والكائنات الدقيقة. من عجائب هذا الطائر بعد أنه يقدر أنه يوقف على ريل واحدة لساعات طويلة. العلماء يعتقدون أن هذه الطريقة تساعده أنه يحافظ على حرارة جسمه وأنه يوفر الطاقة. لكن بيني وبينكم حاولت أبحث أكثر من مكان، واضح أنه للحين مو بعارفين السبب الحقيقي اللي يخليه يوقف على ريل واحدة. أما يمكن أكثر المشاهد غرابة في الفلامينغو، يمكن شفتوها، ما شاء الله الإمارات فيها أكثر من 4500 طير فلامينغو في محميات كاملة هني في، وبالتحديد في أبوظبي الفلامينغو منتشر في أبوظبي في المحميات الطبيعية. المشهد الغريب أن يضرب الفراخ، الأم تضرب الفراخ من رأسها وينزل الدم من فمها، هالمنظر اللي هو الناس تقول علينا دم، لكن الحقيقة مختلفة. انسوا هالعنف، الفلامينغو من الطيور النادرة تسمعوا اللي ينتج فيها الأب والأم اثنينهم ينتجون سائل غذائي يسمونه حليب الحويصلة، يعني حتى الأب يرضعها مو بس الفلامينغو الأم. حليب الحويصلة هذا هو اللي لونه وردي، لأن غذائه اللي نقاه تماما واستفاد منه هو لونه وردي، طبيعة غذاء عجيب. وهالسائل حليب الحويصلة غني جدا بالبروتينات والدهون ولونه وردي، أو مثل ما تشوفون أحيانا في الفيديوهات مائل شوية للأحمر بسبب صبغات الطعام اللي هو يتغذى عليها. وعند الإطعام يوم يأكل صغيرة شو يسوي؟ يدخل الأب أو الأم منقارة داخل فم الفرخ بحركات سريعة وقوية، يعني مو متعودين الناس عليها، فعشان تجي يكون المشهد شوية كأنه في عنف أو هم يذبحونه ولا شو فيه شو. لكن في الواقع هو هالحركة مجرد طريقة طبيعية عشان يوصلون الغذاء للصغار. الأجمل أن الفلامينغو الصغير ينولد بمنقار منحني، منقارة ما ينولد بالمنقار، شفت منقار الفلامينغو كيف منحني؟ البيبي فلامينغو ما يكون عنده المنقار المنحوي، يكون منقار مستقيم من البداية، بعدين يبدأ يتغير شكله تدريجيا مع النمو حتى يصبح طبعا مناسب لطريقة فلترته الشهيرة. قلت لكم هو يبلع كل شيء، ياخذ يخزن كل شيء في فمه ويجلب راسه فوق تحت من تحت الماء، وتم يسوي حركات مثل الخلاط، حركات دائرية يكون فيها لسانه قاعد يضخ الطين أي شيء زايد ينقي بس عشان يوصل الغذاء السليم، يبتلع أكله بس بدون أي شوائب. فهي واحدة من الطرق الغريبة في في في في طعام الفلامينغو طريقته. يعيش الفلامينغو طبعا في مجتمعات ضخمة، يعني هو مرحباني ويحب يعيشون في اللمة وشي، فهذه الجماعات تضم آلاف في الطيور، ويقدر الأب أو الأم أن يميز صوت الصغير بدقة، يعني في كلها آلاف الفلامينغوز الصغار آلاف، لكن كل أب وأم يقدرون يعرفون من بين هالآلاف وين ابنهم. وفي الإمارات يعتبر الفلامينغو الكبير من أشهر الطيور اللي تتواجد وتتكاثر محليا، ويمكن أشهر محمية بحرية هي الوثبة، واحدة من أهم البيئات الطبيعية اللي تستقبل آلاف الطيور الفلامينغو المهاجرة سنويا، في مشهد رائع ما يخليك تقول سبحان الله العظيم، أبدع و صور خلقه في أجمل تصوير. الإمارات فيها يمكن أكثر بعد، كانت قبل هي الهجرة يكونون هني في مواسم الهجرة السنوية. شيء الجميل أنه لا بعد هذه الطيور خلاص، في منها طيور عششت واستقرت هني في بيئة دولة الإمارات البحرية. فبس اليوم اللون الأحمر اللي تشوفونه هذا مو بدم، هذا الله يسلمكم اسمه حليب الحويصلة، لونه وردي بسبب غذاء الفلامينغو، والأم والأب عندهم هذه الحويصلة واثنينهم يأكلون صغيرهم هذا الغذاء، ولازم يدخل منقارة في فم الصغير علشان يوصل له الغذاء. يعني هو مو بشرير ولا قاعد يضرب صغيرة ولا شيء، لأن أمس سمعت القصة هذه بس سمعت العكس، يعني واحد يشرح لواحد القصة أنه يطلع دم من رأسه فهو يأكله وثاني مستغرب، فقلت لا خليني بقول لكم اليوم سالفتهم عشان لا تسيء الظن بالفلامينغو.
5: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
6: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
7: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
8: نصيحة يومية من هومز أر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم.
8: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com.

0: تعال نايم وعلى الوقت من 7 ل 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. مستمعينا بخبركم عن بان هوم. دخلنا طبعا رسميا موسم المكيفات، ومع زيادة الوقت اللي نقضيه في البيت أكيد الراحة صارت أهم من أي وقت في بان هوم. من الأرائك وللأسرة كل شيء يفرق. تحطيم الأسعار مستمر في بان هوم مع خصومات توصل ل 90% على الأثاث والإكسسوارات، وتقدرون تزورون فروع بان هوم في الزاهية والبرشا والمارينا، أو تتسوقون من خلال موقعهم banhomestores.com. روت صباح الخير يا روت، حياك الله علي، يسعد صباحك بالنور والسرور. عطر المطر، يا عطر المطر الجميل. سهر الليل، يسعد صباحك بالخير. عشق، صباح الخير. زين، يلا نروح مجتمعنا اليوم. قلت لكم بنعرج حول الموضوع، حول كلمة معالي سلطان الجابر في مجتمعنا. يلا
1: مجتمعنا.
0: مستمعينا، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة بالتحديد، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي وشريك موثوق ومسؤول في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. هالشيء اللي أكده معالي الدكتور سلطان الجابر خلال حواره في المجلس الأطلسي، حيث شدد على أن الإمارات مستمرة في الاستثمار وتعزيز قوة قطاع الطاقة على مستوى العالم. ومن أبرز النقاط اللي تحدث عنها أن أدنوك تعمل على تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، من بينها تسريع إنشاء خط أنابيب لتصدير النفط من الفجيرة بهدف تعزيز مرونة الإمدادات وتجاوز مضيق هرمز. أشار أيضا إلى أن أي اضطراب في المنطقة لا يؤثر على الطاقة فقط، ولكنه ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد. وأوضح أن أسعار الوقود ارتفعت عالميا بنسبة وصلت ل 30%، فيما ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 50% وتذاكر الطيران بنسبة 25%. أكد أيضا معاليه سلطان الجابر أن أدنوك تمتلك القدرة على زيادة إنتاجها النفطي خلال أسابيع، في خطوة تعكس جاهزية الإمارات واستعدادها لدعم استقرار الأسواق العالمية عند الحاجة. طبعا أوضح أيضا أن عودة التدفقات الطبيعية عبر مضيق هرمز بعد أي اضطراب قد تستغرق عدة أشهر للوصول إلى مستوياتها السابقة. ورغم التحديات العالمية حافظت الإمارات على مستويات عالية من ثقة المستثمرين، وهالشيء يظهر اليوم في حجم الاهتمام الدولي المتزايد بالدولة وبمكانتها الاقتصادية وطاقة الاستثمار. والرسالة اللي تؤكدها الإمارات باستمرار أن الاستقرار والتخطيط والاستثمار طويل المدى كلها عناصر أساسية لبناء اقتصاد قوي وشراكات عالمية مستدامة.

0: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
3: بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. الحين انت تسمع
4: احلى صباح،
3: احلى صباح على إمارات FM. ظرف ابيض،
4: ظرف ابيض.
5: رسالتنا اليوم في ظرف ابيض لكل شخص مسؤول في كل وطن ناجح. في ناس ما تقول هذا مو بشغلي،

0: ما يخصني، بل يؤمنون أن المسؤولية تبدأ من التفاصيل الصغيرة، من كلمة، من تصرف، من احترام النظام، من الحرص على صورة الوطن. كلنا مسؤول، مو مجرد عبارة، هي أسلوب حياة تبني به الأوطان استقرارها وتقدمها. ولما يحافظ الإنسان على مكانته العامة أو على المكان العام يكون مسؤول، لما يؤدي عمله بإخلاص يكون مسؤول، ولما ينقل صورة جميلة عن أخلاق مجتمعه أكيد يكون مسؤول. الوطن ما يبني شخص واحد ولا مؤسسة واحدة، الوطن يبنيه الجميع بأيدي الجميع، بوعي الجميع وإحساس الجميع بأن هالوطن يستحق الأفضل دائما. وفي الإمارات تعود الناس أنهم يشوفوا المسؤولية قيمة يومية، في احترام القانون، في العمل بإتقان، في التعاون، في التطوع، وفي الحرص على أن تبقى صورة الوطن مشرقة قدام العالم كله. أحياناً يظن البعض أن المسؤولية ترتبط بالمناصب، لكن الحقيقة أن أعظم المسؤوليات تبدأ من الإنسان نفسه، من التزامه، من أخلاقه، من الطريقة اللي يتعامل بها مع الناس ومع المكان اللي هو فيه ومع الفرص اللي يعيشها. لأن الأوطان القوية ما تقوم بس على المشاريع والإنجازات، ولكن على الشعب يحس أن دوره الحقيقي في حماية هذا النجاح واستمراريته. وفي النهاية يمكن يختلف دور كل واحد منا، لكن يبقى الشيء المشترك بيننا كلنا أن كل خطوة واعية وكل تصرف إيجابي وكل إحساس بالانتماء هو مساهمة حقيقية وواجب في بناء وطن يستحق أن نفخر به دائما.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات FM.
3: سمعنا أول الصبح كان عندنا سؤال مسابقة مقدمة من ياس ووتر وولد، وكان السؤال يقول بطاقات ياس السنوية تمنحكم الدخول اللامحدود لمدن ياس الترفيهية، صح ولا غلط؟ والإجابة طبعا كلكم جاوبتوا صح. خلينا نختار الفائز واللي رح يحصل على 6 تذاكر لدخول ياس ووتر وولد. قول لك يدرو بسم الله. ايوه نقول مبروك لطلال سعيد الهاملي. طلال سعيد الهاملي فزت معنا يا طلال ب6 تذاكر لدخول ياس ووتر وورد. أباك تروح تاخذ ربعك وتستانس، واوصيكم تمرون على اطول منزلق مائي وتصورونها نفسكم انتوا فيها، تحطونها في السوشيال ميديا وشوفوا تقدرون ولا لا، كأنه شلال عالي تطيح من فوق. إذن الفائز معنا اليوم طلال سعيد الهاملي، مبروك يا طلال، فزت ب6 تذاكر لدخول ياس ووتر وولد، وإن شاء الله على القسم المختص راح يتواصل معك لاستلام التذاكر. مستمعينا لين هنا نكون وصلنا وياكم لختام مشوارنا الصباحي. أحلى صباح، عسى كل أيامكم أحلى وأحلى يا رب العالمين. نشوفكم باتشر على خير، وأتمنى لكم يوم مميز. كنا معاكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بان هوم في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: شكرا جنود الوطن.
8: أنتوا درع الوطن.
9: شكرا عيالي.
10: نشكر حماة الوطن.
11: أنتوا أماننا.
12: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: طافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد. احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من أحزاب
3: قضية الأمن.

0: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
1: هذا شو قاعد يقول؟
2: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
1: يلا يلا قم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
4: أنتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
4: أنتم
3: وابتعد عنا.
4: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن لجل الوطن لجل الوطن.
5: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
6: لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيل

0: للـ2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
2: على الموجة الصح.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

بالكادي والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى

من بوظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود. من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه. حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها.
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه
2: والمقيم يلي لقي فيها داره
5: وهمها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
11: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من قمة إيكونومي ميدل إيست 2026 بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي وبمشاركة وزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية. تتواصل فعاليات اليوم الختامي من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار في مركز أدنك أبوظبي. يقام الحدث بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم. أعلن مركز الإحصاء أبوظبي الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات في الإمارة عن تنفيذ مراجعة شاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وتحديث سنة الأساس، وذلك في إطار التزام المركز بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية واتساقها وشفافيتها وقابليتها للمقارنة الدولية. الخبر الأخير، توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد تباطؤ النمو العالمي من 2.19% خلال عام 2025 إلى 2.16% في عام 2026، محذرة من أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند، دائما في أكثر.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
5: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الهوى هواكم وجواءنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: وناسة صح؟
1: أحبها وأحب أسمعها إمارات FM.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من أحسن
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
4: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن.

0: لأجل الوطن، لأجل الوطن.
1: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: انتم مستعدون لعيد اضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 الى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الاكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامون من 21 الى 31 مايو على اشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا اجمل ذكريات في دلمامول مول ابوظبي المفضل.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. اي اند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
2: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
2: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
3: مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الساعة الآن 2:00 ظهراً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
3: من مركز الاتحاد الأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز المحلي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبو ظبي ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. وسعت عيادات صحة التابعة لمجموعة بيور هيلث شبكة خدماتها الصحية في إمارة أبو ظبي عبر افتتاح عيادة صحية مجتمعية جديدة في جزيرة السعديات، في خطوة تستهدف تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية. أنجزت بلدية مدينة أبو ظبي تركيب 3800 مجسم ضوئي في جزيرة أبو ظبي ومدن البر الرئيس تعزيزا للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة ومواكبة للأجواء الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك بالتعاون بين البلدية ودائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.
1: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: نصيحة يومية من هومز أر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قول الدنيا الدنيا قيمة بحسرتها قيمة بحسرتها ونار نشوف الفرحة في يوم

ترى غلطات انا اللي محسوب الدنيا يموت بحسرته يموت بحسرته يشوف الفرحة بعيوني.

ألم ولا غيري ولا غيري حد على يلي تلومون ترى الغلط محسوبة على يلي تلوموني الدنيا الدنيا الله الدنيا يموت يموت يشوف الفرحة في عيوني وأشوفه

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دلمامول مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة. ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دلمامول من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دلمامول، مول أبو ظبي المفضل.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين.

مساء خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: قبل لا تغير اسمع الياي ودندن على مود إمارات اف ام.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، معتبرا أنها تعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني. وحذر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي من استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء إسرائيليين والمستوطنين المتطرفين، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي كانت قد استولت عليه في يناير الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج، لافتا إلى أن الحلفاء يسرعون تنفيذ التزاماتهم الدفاعية. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
3: أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
4: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
5: عادي أدخل؟
6: حياك، هلا والله.
5: غداكم جاهز؟
6: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
7: برنامج الفريد،
8: السوالف ما تخلص في الفريج.
9: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
8: كل يوم عنا موضوع جديد،
9: كلها في الفريج.
5: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
8: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفة.
10: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفة. مساكم الله بالخير. عادي أدخل، غداكم جاهز؟ نعم جاهز. يا مرحبا وسهلا، حيا الله المستمعين اللي يسمعونا في هذه اللحظات، سواء كان من خلال الراديو على تردداتنا ولا على التيك توك آت إمارات اف ام راديو، أو وين بعد عن طريق اللينك. مساكم ورد وعسل. اليوم بما أنه خميس ولازم يكون ونيس، ف في هذه الأجواء الويكندية أو مع بدايتها، خلونا اليوم نطرح موضوع أتمنى أن تشاركوني فيه وتبدون رأيكم بأمانة. 600-55-1212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-600-55-1234. مرحبا الساعي الجاسي، ليش الكومنت مو طايع يظهر؟ أشوف أنا في ناس يتريون الويكند طول الأسبوع، هم داوم الاثنين يتري الخميس واليمعة فارغ الصبر، لكن أول ما يبدأ الويكند يضيع. يقعد الشخص يقول أخيرا راحة، لكن بعد ساعات يبدأ يحس بملل. الحين مو بنت تتري الويكند، يبدأ يتوتر أو حتى ضيقة بدون سبب واضح. شكرا يا سارة، الله حفظك. المهم هذا الريال أو هذه البنت قاعدين يتريون الويكند بفارغ الصبر، صار الويكند صار في توتر ملل لعت شبد زهق، اللي هو هذا الشخص مو قادر يتأقلم. الغريب أن مو بكل الناس تعرف ترتاح أصلاً. جت سألت نفسك هالسؤال، أن أنت إذا من الأشخاص اللي يعرفون يرتاحون؟ في ناس تعودوا على الضغط، تعودوا على الضغط لدرجة أن الهدوء صار شيء يربكهم، ما يقدر يهيع ويسكن
11: الفريج،
10: ما يقدر ما يقدر منطقيا ما يروح. إذا ما يالا نوتيفيكيشن حد كلمه واتساب إنستغرام ما أدري شو، يحس بقلق. إذا ما عنده زحمة ومو بكل حد داش طالع عليه يتوتر. إذا يلس روحه في حجرته بسرعة يشرد، ياخذ يدق سيارة سلف ويطلع. زي فلان الويكند اللي كنت تريانته. فهل فعلا أن نحن نعرف نرتاح، ولا نحن فقط نشرد من التعب ولكن بطريقة مختلفة؟ قلت لي يستوي معايا بالويكند، شفتي سارة الأسبوع كله زهق، يا الله خلنا نشوف المتصل يعرف يرتاح ولا ما يعرف. ألو ألو يا ألو، ما أدري ظهر لا الاتصال مرتاح ولا، أرجوك رجع دقلي مرة ثانية. عموما أعتقد فهمتوا الموضوع، فهمتوا السالفة اللي نحن نتكلم فيها. ألو
12: سود،
10: يا مرحبا يا آن.
12: السلام عليكم.
10: عليكم السلام، كيف الحال؟
12: الحمد لله.
10: شخبارك؟
12: تمام. انت وايد توصفيني بهالسوالف كلها اللي تقولينها،
10: شفتي قصدتك انا.
12: احسي انا.
10: قولي لي انت من الناس اللي ما تعرف ترتاح؟
12: صح.
10: ليش؟
12: ما اعرف انخلقتي
10: وانت عكسي تماما.
12: احوس احوس ما اعرف، اذا بالبيت حصلتيني ادور الشقة. واذا الويكند لازم يكون مخطط له، يعني الجمعة وين بصير، السبت شو بسوي الصبح، شو بسوي المساء.
10: أوكي.
12: اللحد نفس الشيء.
10: أوكي. لكن الآن ما في مجال، حياتك زحمة، أنت تبغينها زحمة.
12: هي.
10: تحسين؟
12: عشان ما أفكر في شيء.
10: أوكي. فكل ما أشغلتي بالك، كل ما أنت ما عندك قدرة على أنك تفكرين في أشياء ممكن تهمك.
12: مثلاً. أو مثلاً إذا جلستي في البيت. حسين عمرك ما أدري، أنا أحس عمري ملانة، وإذا يسا طالع التلفزيون بانود وبرقد، فأحس الوقت ضايع في الرقاد يعني.
10: فتقولين إيش لا لازم أطلع وأسوي أبل أكتيفتي علشان ما
12: أدبر
10: أرتاح.
12: أي حد أسوي يا أكتيفتي، سواء صغارية يا يعني أخوي نطلع نتريق في الويكند، إذا هم ياسين في البيت العصر أمي وأختي صرت سويت مانيكير بديكير مثلا.
10: هي.
12: يعني أشغل نفسي.
10: الله يعطيك العافية أنا، ما قصرتي. يا مرحبا وسهلا. مرحبا يا مرحبا يا الجاسي، أنا بعد والله تولهت عليك وحياك الله. الجاسي تقول الأسبوع كله زهق، سارة قلتي اللي يستوي معايا في الويكند. لمعلة مرحبا الساع. سارة تقول بالعكس عادي الواحد يظهر ويونس نفسه بنفسه. أم كنت ممتازة وعرف أقسم وقتي ويكفيني مثلا كتاب أعيش معاه في اليوم، الآن ما أقدر تقريبا من نهاية 2024. إيش صار؟ الإعدادات عندك اختربت؟ مرحبا يا فاطمة، عليكم السلام. سوي شيء مفيد مثلا الزراعة المنزلية. هل فعلا أنتوا تعرفون ترتاحون؟ عمرك سألت نفسك هالسؤال؟ تعرف ترتاح ولا أنت بس تحب تركض تركض تركض وتتعب وتشغل عمرك ما تقدر تقعد هادي؟ وشو الشيء اللي يريحكم نفسيا أكثر من أي مكان؟ يا عبدال لا تاخذ دربك وتروح مكان وتجلس فيه عشان ترتاح وتحس بالاستجمام. لا، الآن هناك أشياء أنت تسويها تريحك نفسيا أكثر من أي مكان أنت تسير له. دايما راحتي في بيتي وحديقتي. حلو يا فاطمة. آتي إمارة FM راديو عبر الانستا لايف على 655-1212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. خلونا نسمع معاكم الفنانة نوال الكويتية. أقول لي هل أنت من الأشخاص اللي تتريى الويكند عشان الهدوء وأنك ترتاح، ولكن أنت بطبعك مول ما تعرف ترتاح؟ فاصلوا راجعين.

0: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907. لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج،
2: حياكم الله مستمعينا. وليش في ناس ما يعرفون يرتاحون، خصوصا اللي يتريون الويكند هايلة؟ أم خليفة تعرفون شو تقول؟ راحتي أغير بطارية الريموت وتابع المسلسلات طول الإجازة بروحي بدون إزعاج. الله يازينها من يلسى. فاطمة تقول أخلق لنفسي مكان جميل أتمتع فيه مع عائلتي واللي يزوروني من الربع والأصدقاء. مرحبا يا بن مجرن، كيف حالك؟ الوفا موجود يا الجاسي، أميرتهم مرحبا ساع. بنت محمد مساك الله بالخير وحياك الله ودايموند، عليكم السلام والرحمة. فقرت لهدات الساعة 4 توا الناس الحين جاوبني على سؤالي، هل الويكند عندكم هدوء ولا هو هروب من ضغط الأسبوع؟ يعني شو تسوون بالويكند؟ دائما أنا أشوف الناس، يعني تيلس تقول لي ليش تجلسين في البيت؟ ليش كله في الويكند أنت في البيت؟ ليش ما تطلعين؟ زين إذا أنا طول الأسبوع أطلع أروح الدوام، بالويكند ليش أطلع بعد؟ هالفكرة مثلا في بالي. غيره يقولك لا أنا تري الويكند عشان أنسدح وارتاح وغير جو في بيتي مع أسرتي، لكن حتى ساعة زمان إلا ما يطلع برا، لو روح يجيب خبز ويرجع ما يقدر ما يقدر. ضغط أسبوع، زي شو تسوي؟ مساء الخير يا مريم. الراحة مو بدايما نوم وسفر، بعض الناس يسافرون ويرجعون تعبانين أكثر من قبل. هذه أنا إذا سافرت أريد إجازة بعد السفر غير إجازتي الأولى عشان أنا تعبانة من السفر. ليش؟ لأن المشكلة مش في المكان، المشكلة داخل عقلك. في ناس عقولهم طول الوقت شغالة، زين وبعدين؟ زين شو ناقص؟ زين منو زعل وأنا ما كنت موجود؟ زين شو صار؟ شو تغير؟ توقعون باكر شو بيستوي؟ حتى وهو يضحك داخله ما وقف تفكير، يطحن خلاطة لا إله إلا الله. فليش بعض الناس يخافون من الهدوء؟
3: الفريج،
2: لأن الهدوء يكشف أشياء كثيرة، ترى يكشف تعبك الحقيقي، يكشف الوحدة، يكشف العلاقات المتغيرة، يكشف المشاعر المأجلة والأسئلة اللي نشرد منها طول الأسبوع. أنت طول الأسبوع في دوامة، يلست تطالع السقف في الليل، منشكح في الويكند، بتهي كل الأفكار اللي أنت مأجلها. عشان كذي بعض الناس لازم يكون عندهم طلعات، ناس، أصوات، أشغال دائمة. مو بلأنهم اجتماعيين بس، لا لا لا، نو نو نو، أحيانا لأن الصمت بالنسبة لهم مواجهة. فأنت شو تسوي؟ تسوي للقرية زحمة زحمة زحمة يا دنيا زحمة. أحمد يقول هو من الأفضل ترتاح. هي طبعا من الأفضل. أنت تعرف أنا في الوقت اللي أتريا في الويكند وي الويكند وأنا بس جالسة ومرتاحة وما سويت ولا شيء في الكرة الأرضية غير أني أنا بس قاعدة منشكحة وعايشة اللحظة والثانية، فأحس طاقتي فل على ما يوم الاثنين. في ناس في الويكند تتريا أنها تختفي علشان تغلق موبايلاتها وتصير أبركادبرا ما حد يعرف عنها شيء. يروح ينعزل يزيرة، يروح حداق، يسوي أي شيء، المهم هو ما يبي يكلم حد، ما أدري شو بلاها، ما بصاحي بس يعني يلا هو يبغي شيء. وفي شخص يبغي يعوض كل شيء طافة طول الأسبوع لأنه مداوم من هدحيلة، فشو يسوي؟ يطلع يروح يسهر يصرف يحجز مكان يشتري، ما يخلي ولا يعتب عليه شيء، يحاول يعيش الأسبوع اللي خطف عليه في ظرف يومين. أحمد على طار الموبايلات، ترى الموبايلات من الناس من الأشياء اللي تخلي الناس يصير رتمها بطيء، فإذا أنت تبغي تسوي شيء تأجله مليون مرة. بالضبط هالنعمة اللي تكلمين عنها كنت فيها. ها أوكي I got the point. فالحين أنا أبغي أعرف يلي تسمعوني مرات FM على التيك توك، شباب بنات، أنت من الناس اللي كيف وضعك في الويكند؟ شو تسوي؟ شو اللي ودك تسوي وما يصير، وشو اللي ودك ما تسوي ويصير غصبا عليك؟ ودقوا علينا على 655-1212 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 00971-655-1234. وين حبوا راشد الماجد؟ علمني وشلون أنساك؟ سمعك.

الفريج. طقطق منهاو. عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج. ومع الفريج معي أنا بدور المرزوقي وياكم على الموجة الصح. اليوم ياسين نتكلم عن موضوع أن ليش وايد ناس ما يعرفون يرتاحون. أيوة أنت اللي تسمعي مرات فأم، ليش ما تعرف ترتاح؟ حي الله العناوية، مرحبا الساعة. شوفوا أم شو تقول أو

0: تقول لا تقول تقول أنا حاطة ليدي ليدي. أوكي جربت الغوص والسباحة والخيل، كانت أنشطة حلوة، الآن مو بنفس الإحساس. غير يقلبها خياطة تود الله ورحمته. أبغي أغوص في الويكند وما أظهر من البحر، ألقط محار أبركلي من مجاب الناس. ليش ليش هدي أعصابك، ذكرتين أيام الغوص يعني ما تسوى عليك ركبة محمل وراح تغوصين ما ترتين بعد 6 شهور. ليش استعدي بالله الجاسم ولا الدرجة، ترى في أماكن حلوة. حطي لك طشت بالحوي وطبي فيه، غوصي شوية كم صدفة على كم ربيانة حقيهم في الطشت، تخيل نفسك في أعماق البحار. ذكرتين برسوم تحركة شاركي وجورج، ما تحيدونه ولا لا؟ نشوف المتصل اللي يمكن مرتاح ولا مو مرتاح. ألو
1: مرحبا.
0: مرحبتين يا هلا،
1: كيف الحال؟
0: الله يحفظك، منو معايا؟
1: لجين.
0: لجين مرحبا يا لجين. لجين كان عندي صديقة قبل في الصف كان اسمها لجين.
1: الله يحفظك حبيبتي.
0: حبيبتي لجين، انت من الناس اللي تعرفين ترتاحين ولا انت مو العكس هالشي؟
1: لا انا اعرف ارتاح طبعا.
0: بسرعة عطينا المقادير.
1: بصراحة انا ادلع عمري.
0: اوكي شو تسوين؟
1: يعني مثلا اطلع، يعني خلاص اطلع في نفس اليوم اذا انا تعبانة نفسيا في نفس اليوم اطلع.
0: تمام.
1: اروح ادلع عمري، مثلا اروح مثلا اسوي مساج، اروح اسبح. أوكي. اروح اعمل شوبينج.
0: اوكي يعني المهم انك انت تهلكين نفسك في مشتريات، اي شيء يرجع لك انت بالنفع.
1: بالضبط يرجع علي انا،
0: اي ما يرجع لحد ثاني، الجيران لا، اخوانك خوات لا، انت بس.
1: ايوه علي انا عشان نفسيتي انا.
0: زين في ناس زين لحظة السؤال، أنا من الناس اللي إذا نفسيتي متأزمة لا يمكن أطلع من البيت، أحس هذا مجهود عظيم أنا بسويه. تبارك الرحمن كيف ترومين؟
1: سبحان الله أنا العكس، مع أني فعلا أسمع على ناس يعني يكونون مثلش والله، بس أنا العكس ما أقدر.
0: لازم تطلعين؟
1: لازم زين. يعني أني لازم أدلع عمري.
0: أحمد كاتب لك تخيمين تروحين تسوين؟
1: أروح، أي عادي أروح طبعا.
0: تروح حبيبي، أي واحدة واحدة تبارك الرحمن الله يحفظك الله يحفظك، ما بنعطيك عين، بس فعلا والله العظيم أنا دايما أقول ولنفسك عليك حق، هذه المقولة حقيقية وصحيحة، لأن
1: بالضبط.
0: أنت بحاجة، أنت عشان تستمرين في الحياة وتتقبلين صراع من أجل البقاء أنت لازم يعني تعطين نفسك بترول كافي إنه يخليك مستمرة إلى آخر يوم، يعني الله يعطيك طولة العمر.
1: هذا صح بالضبط.
0: مشكورة يا لجين، اسمك وايد
1: حلو. الله يسعدكم
0: حبيبتي. مرحبا. سمعتوا لجين؟ تعلموا من لجين. أوكي نص اللي في البث ما يعرفون شو يعني طشت. طشت كيف بعد؟ طشت يعني كيف، كيف يعني Q-AL-S7 نكنيمك الله يهديك. كان انت ما تعرف طشت بعد شو اسوي. المهم ما علينا، خلنا الحين من الطشت، الحين الطشت اللي بيغير لك جو، الحين نبغي نعرف ليش في ناس ما يعرفون يرتاحون، مو بقادرين انهم يعيشون اللحظه الحقيقيه، انه فعلا في وقت انا بحاجه الى اني ارتاح، ابى ارتاح، بس في ناس تخاف من الراحه، تخاف من انه يجرب يرتاح، يحس انه كانه يتلوم اذا هو ارتاح. بناخذ فاصل بسيط وراجعين.
2: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
3: الفريج

أنا وايد سعيدة بمشاركاتكم، يعطيكم العافية. والجاسي الطشت في المطبخ ما ذكرت كآخر طشت كانوا يغسلون فيه هدوم. أبو محمد مساك الله بالخير وحي الله، يقول موضوع اليوم مميز ويمس الجميع.

جميع حيك أستاذة على الاختيار والإعداد، حياك الله. هذا مما عندكم الحين، أنتوا خليتوا الإعداد اللي أنا طول الليل سهرانة طالع السقف حاطين دوبكم دوب الطشت. اليوم كل واحد فيكم يشتري طشت، وخصوصا هذا اللي لونه برتقالي، هذا اللي يخوز أي تعب ومن نفسيتك. قلنا أن الناس في الويكند في شخص يبغى يختفي، ها هذا اللي المارد السحري يبغى يقفل موبايلاته، يبتعد عن الناس وكأن طاقته خلصت بالكامل، وفي شخص يعوض كل شيء. هذا منو؟ هذا لجين اللي توه اتصلت، يسهر يطلع يصرف يحجز، يحاول يعيش الأسبوع كله في ظرف يومين، هي عشان المدير إذا زقره يوم الاثنين يكون هو فول باور. وفي شخص يحتاج شخص، الله هاي لعبتي عاد، في شخص شو يحتاج شخص، ما أقدر أغير جو إلا لما أنت تكون موجود. هذا مهما راح أماكن جميلة، مهما شرى أغلى الهدايا والأثمان دفعها، إذا الشخص اللي رايحه مو موجود ما يحس بطعم أي شيء. أيوة رومانسية صدق والله، في ناس جي روت مساك الله بالخير، في ناس فعلا ما تقدر تتأقلم على أي شيء حلو في الدنيا ولا تغير جو إذا طرف شخص مهم في حياتها مو موجود، ما يكمل يومه. وفي شخص يشعر بالذنب إذا ارتاح، إيه هذا مشكلته، مشكلة. هذه شخصية وايد منتشرة في علم النفس، يقولون إنه هو يحس إذا قاعد بدون إنجاز، يحس إنه هو مقصر، قاعد يضيع وقت، وإنه لازم يسوي شيء، حتى الراحة عنده تتحول لمهمة صارمة. هي في ناس فعلا شيء صح ما يحس فيها، والله يعينهم، أتخيل أكون مثلهم، يس الله يعين. يعني في ناس يحسون فعلا بتأنيب ضمير إذا هم عاشوا لحظات حلوة وهادية، ودائما يحس أنه الحين أنا عشت لحظة حلوة وهادية مع من أحب ولا بروحي، لا لازم لما أرجع أذبح نفسي شغل علشان أطلع قيمة الراحة اللي أنا ارتحتها. ليش يا بابا ليش؟ لذلك أنا أشوف أن فعلا إحنا بحاجة في وقت من الأوقات أن نعيش لحظات جميلة مع نفسنا، مع شخص أنت تختاره بروحك يا أخي كيفك، لكن لا تضايق بعمرك وتحس بتلوم أنك أنت في يوم من الأيام خلنا نقول يعني تحس أنه ليش سويت كذي، ليش عطيت نفسي طاقة، ليش عطيت نفسي وقت. لا، حط نفسك وقت، ولبدنك عليك حق. اليوم بسمي الحلقة حلقة الخيالات، وايد خيال. ليش؟ انت شو تسوي؟ تريح عمرك ولا انت من الاشخاص اللي تعب نفسك حتى بالويكند؟ ما عنده سالفة اللي يربط ساعاته بغيره، هي يحس انه واجب ترى.

أم محمد يقول عطيني حل لما يكون في إنسان بمخك 24 ساعة، كيف ممكن الواحد يرتاح وما يروم يطلعه من مخه؟ لا يطلعه، إذا هو في مخك 24 ساعة معناته هو يستاهل يكون في مخك 24 ساعة، فأنت تمام لا تطلعه. شفتي عادية الجاسي؟ أوكي. أو إذا ما أنجز إنجاز كبير في السنة يحطم نفسه وكأنه لا شيء على الكرة الأرضية. يلا قولوا لي أنتوا شو تسوون.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

0: ورجعنا لكم من جديد في الفريج على إمارات اف ام.
1: الفريج
2: والحين يا اهل البيت حرمه وريال شوفوا سمعوا
1: الفريج. في فريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج الفريج.
0: واليوم نتكلم عن موضوع حلقتنا اللي هو ليش في ناس وايد ما تعرف ترتاح. تقبل الله. وبعد رجعتنا هذه نحن نحتاج تفاصيل كثيرة من الأشخاص اللي فعلا مو بعارفين كيف يرتاحون أو يطبقون على نفسهم الراحة الحقيقية. هذا نفس لما واحد يكون مثلا عيد ميلاده تمام، وانت تقول هذا مثلا ريال مسكين وايد تعبان وحالته حاله، وكل يوم يطلع ويكرف ويشتغل ويدور 7 دورات علشان يلقط رزقه. فنقول صار عيد ميلاده، فقررت انت واصدقائكم او انت مثلا انك انت تهديه هديه وهي عباره عن مثلا سبا، يوم للمساج أو الريلاكسيشن، أو تحجز له غرفة في فندق يريح أو كذا. تلقى يقولك ليش هالخسائر، أنت لو معطيني الفلوس أنا رايح شاري الصناعية وماخذ لي مثلا سفايف ولا مسوي لي كذا ولا زين. أنا أبغي أريحك، أنت ربيعي، أنا صديقك وأنت صديقي. أو مثلا واحدة متعودة دائما مجاب لعيالها وهذا يصرخ وهذا يصرخ وهذا يزعج وهاي ما أدري شو بلا والبيت ما أدري شو يبغي وكذا واللود كله عليها، في يوم في عيد الأم عيد ميلادها whatever قرر

أو صديقات أنه يهدون هدية أنه تروح منتجع يومين تغير جو بروحها. عادي تقول ما كان له داعي يعني كيف أقدر أروح أرتاح وهم في البيت، زي هم في البيت لا ما أقدر أرتاح. هذه مشكلة وايد كبيرة.

0: والله ما عندي علم يا مريم، بعد ما عندي أي تفاصيل عن الموضوع. على آت إمارات اف ام راديو في التيك توك، مرحبا الساع. وديما تقول الواحد يظهر ويستانس ويغير على روحه، وحتى بالحواطة بالسيارة المهم أنه يغير جو. السعادة برضا ربنا ورضا الوالدين ورضا النفس، صحيح. خلونا ناخذ هذا الاتصال ونشوف يعرف يرتاح ولا لا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: مرحبا أبو شهاب، كيف الحال؟
1: مرحبتين شهابر.
0: الله يسلمك. قول لنا، أنت من الناس اللي تعرف ترتاح وتركلس ولا أنت دائما في دوامة التعب؟
1: والله أنا صراحة أنا من ناحية أنا في الجو الهادي والريلاكس أحبه يعني.
0: أوكي.
1: ولا أحب الإزعاج والهذا، لكن فترة الريلاكس هذه بعدها تيك فترة التعب.
0: ليش؟
1: يعني تخلق لك نوع من جو تعب أو شيء كذي يعني.
0: عشان مسوي ريلاكس تحس بجو تعب؟ كيف؟
1: يعني أسوي ريلاكس كم يعني يومين أسبوع كذي.
0: زين.
1: بعدين أصاب حالة من خمول أو متعب أو شيء يعني ما تحرك.
0: أنت من الناس اللي إذا سويت ريلاكس تتعب.
1: يعني ريلاكس برا تعب.
0: الله يعينك والله. حياك الله. مرحبا الساعة. يقولون من صوته لا ما يسوي ريلاكس. يا رب ويح الريلاكس اللي مسوي لكم قلق. مشكلة بالضبط. يقصد تأثير يكون عكسي، ما أدري كيف. بعد أنت مغير جو، كيف تأثيرها عكسي؟ يلا نسمع خنجر يماني، فادي عبد الواحد، أبو بكر سالم.

بندخل معاكم على الساعة الثانية وبناخذ اختياراتكم للأغاني. وبو محمد يشاركنا يقول الحكيم هو مو باللي يفكر أكثر من غيره، بس اللي يعرف كيف يريح مخه من التفكير ويوكل أمره لله. صدقت.

0: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
1: تسجيلات الفريج، سالفة الفريج.
0: الفريج
2: في تسجيلات الفريج، اختاروا أغانيكم الآن عبر أثير إمارات FM على آت إمارات FM راديو في التيك توك. شو اللي حابين تسمعونه يا تيكتوكيين، وشو اللي حابين أن تختارونه في هاللحظة. أنا معاكم وأترياكم وأشوف طلباتكم. يلا ليش لا. أول طلب وايد حلو. عبد المجيد عبد الله، تتنفسك دنياي من أبو محمد.

شاركونا الآن في تسجيلات الفريج، بتكون على ذوقكم هالنص ساعة وغانينا من اختياراتكم على 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-6551-234. نروح للفنان عيضة المنهالي ومشكلتك إنك قلب حساس، وهذه من جلسات إمارات FM.

مريم راشد، الأغنية هذه مش موجودة اللي أنت كاتبتها، أو يمكن كاتبتها غير، ما أدري. المهم ننتقل لمن طلب أبو بكر سالم، شمس الظهيرة.

ونروح معاكم للفنان نبيل شعيل ويقول من سنة وانا قلبي يدور حبيبه.

المحبة لها مقياس، وانتم محبتكم ما لها مقياس. معانا في إمارات اف ام، علم النفس يقول الشخص اللي ما يعرف يرتاح غالبا عاش فترات طويلة وهو مضغوط أو مجبور يكون قوي طول الوقت، فيتعود جسمه وعقله على أنه يكون متأهب أسد. لهذا حتى لما تهدى الحياة يبقى هو من داخله إنسان يعني مستنفر. فيمكن أكبر رفاهية مش في السفر ولا الفلوس ولا حتى الإجازة، أكبر رفاهية فعلا أن الإنسان يهدى من دون خوف، أنه يقعد مع نفسه وما يحس بثقل، أنه يسكت بدون ما يشرد، أنه يرتاح بدون تأنيب ضمير. لأن مو كل الناس متعبة من الحياة، بعضهم متعبين من التفكير المستمر فيها. شكرا، نلقاكم إن شاء الله على خير الأسبوع الجاي، الله حفظكم. تحياتي، أنا بدور المرزوقي، كنت وياكم في الفريج.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.
1: ما قد عصاني بعيشتي عمر دنياي، ولوني أبحكي كيف أقدر أحاكي. ما أدري وش اللي جاب هالحظ وياي، كل من شكيت لشخصا لقيتها فيه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كلنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين.

0: إنهم رجال قواتنا المسلحة، الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: كليك، لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك، وين ما تكون كليك، في كل لحظة كليك. خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بالإفراج عن 836 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في إمارة دبي بقيمة 1,500,000,000 درهم تشمل قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية. استقبل سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية في منطقة العين. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي فريدريش شميرس مستشار الجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما التقى سموه معالي ألكسندر دوبردمنت وزير الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. دخلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية إماراتية جديدة مكونة من 15 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 195 طنا من الطرود الغذائية، وذلك استكمالا لإدخال مساعدات حملة جسر حميد الجوي إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات،
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبا أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
6: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
5: E&Money؟
6: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
5: صدق؟
6: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.
7: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً.

0: تدفعوا شهريا، تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات اف ام. كليك

مسا الشوق ومسا الوله ومسا المحبه لكل احبتنا اللي يسمعونا على الهواء مباشره من خلال اذاعه امارات اف ام وتحديدا من برنامج كليك. اعدادا وتقديما واخراجا معاكم بدور احمد، وعلى مدار الساعتين إن شاء الله رح نسولف ورح نسأل ورح نسوي مسابقة ونلعب ونسولف في كل أمور اليوم، شو اللي سويته، شو اللي ما سويته، شو اللي ناوي تسويه، شو اللي بتسويه ومتردد كل شيء. ايه مسا النور، حياكم الله، تحية لكل من يسمعنا على أثير إمارات فم، وتحية أكيد نبادر فيها لمحبينا ومستمعينا ومتابعينا على التيك توك على إمارات فم. في التيك توك أكيد أكاونتنا الرسمي صوت وصورة وأغاني وناسة إن شاء الله، ودائما وأبدا نقول إن الخميس ونيس وحلو وجميل، فمرحبا الساعة. مستمعينا، في أرض طبعا تلتقي فيها الطموحات بالقيم تبنى الأوطان، وهنا في دولة الإمارات العربية المتحدة القوة ليست مجرد أرقام واقتصاد، بل هي في الإنسان، في مجتمع متلاحم، في مجتمع، في أسر تنام قريرة العين مطمئنة على حاضرها ومستقبلها. من أرقى معايير جودة الحياة إلى بنية تحتية هي الأكثر أمانا وتطورا في العالم، كل تفصيل هني صمم في أجل راحة الأسرة، بيئة خضرة، رعاية صحية متطورة، تعليم يواكب المستقبل، ليكون كل فرد في هذه العائلة جزء من قصص النجاح المستمرة. وما يزيدنا قوة هو مجتمعنا أكيد، النسيج الفريد بجميع ثقافاته في ظل أكيد قيم التسامح، الترابط، هنا الجار للجار والمجتمع للمجتمع والأسرة للأسرة، لتصبح الدولة بيتا كبيرا يتسع للجميع، تحكم أكيد روح العائلة الواحدة بقيادة أكيد رشيدة وضعت الإنسان في قلب رؤيتها. طبعا مجتمعنا اللي ينبض بالحب، ينبض بالأمان، نواصل فيه أكيد كتابة كل المستقبل. فالإمارات حيث يبدأ فيها الأمان، يبدأ فيها الوطن، ويبدأ فيها راحة الأسرة.

0: لك.
1: يا هلا يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين، ايش حالاتكم اليوم مستمعين وتسمعونا وتشاركونا وتتابعونا، ويا مرحبا بالجميع. شوفوا، انا

0: يعني شكرا، يعطيكم العافية. أنا الصراحة القلب الحنون شكرا الصراحة. يوم جيت اليوم أسوي الإعداد أو محتوى حلقة اليوم، احترت بين شغلتين في أني أنا أطرحها يعني، والاثنين يعني نحبهم، يعني الموضوعين الاثنين نحبهم. فيصل بن زايد عليك السلام، مساك ورد. أنزل ولد زايد حياك الله. فاطمة الزعابي أهلا وسهلا. اصبروا خلوني بس أحيي الموجودين على السمع، وأحيي الموجودين أيضا على التيك توك. نو نيم مساء الخير، تحية لولد زايد، شكرا. عمر تحياتي لك. بشار عليك السلام والرحمة. كي اي يا مرحبا. كي ار اهلا وسهلا، القلب الحنون مرحبا بك. وبعد ويانا النشمي يا هلا. انزين نيوتن مرحبا. انزين ام شما مرحبا. تريليون اي اذاعة امارات في ام؟ نحن احنا في امارات في ام. انزين ابو جلعود حياك الله مرحبا الساعة. انزين خلوني اقول لكم شو الموضوعين اللي انا احترت فيهم صراحة. الموضوع الاول كنت ابي نتفاعل ونشوف منو الجزراوي منو العيناوي، بما انه باكر ان شاء الله المباراة. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني ان نحن نسولف عن الجمعة، خصوصا هاي الجمعة مختلفة عن اي جمعة، يعني بعدها بيكون في اسبوع اجازة، بعدها بيكون عيد الاضحى، بعدها بتكون الوناسة، ويعني اجازة حلوة يعني. لا في مسابقات اليوم، في فبما ان يعني راحت كفة الموضوع ليوم الجمعة، فاليوم أنا بسولف عن يوم الجمعة، وما راح أغض النظر عن موضوع مباراة العين والجزيرة اللي راح تقام باكر إن شاء الله. عيناوية ودمي عيناوي، تحياتي لك. إنزين سؤال حلقتي اليوم غريب شوي، بس أتوقع يعني بتعرفون تجاوبونه. في فاصل إعلاني، كيف نسيتوني إياه؟ حماسكم الحلو يا عيناوي، عليك السلام والرحمة يا مرحبا. حماسكم الحلو وانكم تسولفون معي وتدردشون معانا، سواء اللي يسمعونا على الإذاعة ويونا وينورونا على تيك توك، أو الناس اللي فعلا تسولف معانا وتونسنا من خلال التيك توك. فمعاكم مع الحماس الزايد نسيت أنه في فاصل إعلاني، فراح نطلع الفاصل وراح نرجع وأطرح عليكم موضوع وسالفة الجمعة.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
2: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
5: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك نحن وياك.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: رجعت معكم ومع كليك أميرتهم. يا مرحبا سا الجابري، أهلا وسهلا، وكل اللي شرفونا ونورونا على السماع وضبطوا التردد على إذاعة إمارات FM. يا مرحبا السا. حياة الله فاطمة الزعابي. إنزين، خلوني أدخل على الموضوع. يعني بما أنكم شكرا جلكسي، بما أنكم ما شاء الله منورين بوسعد، حياك الله. يعني أنا لست بروحي في المكتب وقلت الله، والله الجمعة هذه أحلى جمعة. هل الجمعة هذه لو هي إنسان بقول لها شكرا. فيا على بالي موضوع أنه لو تخيلنا، شكرا للجابرية أو الجابري، لو تخيلنا إن الجمعة هذا شخصية، في نظركم الجمعة هذا شخصية يمشي بيننا، يأكل ويانا مثلا، شو ما كان، شو الشخصية اللي تحسونها تركب على يوم الجمعة؟ السعود يقول الجمعة هاي نهائي العين الجزيرة، يا يتنكم في الرياضة يا يتنكم. تخيلون كيف شخصية الجمعة لو هذه الجمعة يعني إنسان شيبة ويشرب قهوة. الجابري هنا ويا تحية لك. فاطمة زعابي تقول الجمعة راح تكون يعني شخصية سعيدة. أميرة تقول التخصص الثاني الجمعة التركيز. عمر شخصية حزين ومكتئب، لا إله إلا الله، عشق إنسان طيب دمه خفيف. أبو سعد يقول أشوف ممكن تكون شخصية حلوة يوم الجمعة. نفس الشيء أميرة.
0: كليك.
1: سعود يقول أحس الجمعة جمعة يعني جمعة مع الأهل، بس لو كان مثلا حد من ربعك بتعطيه شخصية الجمعة، شو الشخصية اللي بتعطيها؟ عبد الله تحياتي لك. أتش الجمعة حلوة مع الأهل. نبعد عن هالجوانب في مجال مستمعينا، يعني بعض المستمعين اللي يكتبونا بأشياء أنتوا تعرفون، يعني نبتعد عنها شوي أسب ما ندخل في موضوع ثاني. يعني مركزين على شخصية من الشخصيات اللي موجودة حولنا وحوالينا اللي نقدر يعني نحن نطلق على يوم الجمعة هذه الشخصية. أميرة تقول ممكن أعتبر الجمعة ربيتي الهادية الرزينة. حلاتك فعلا، حلاتك أميرة. حمد الزعابي يقول الجمعة بالنسبة لي أحسها شخصية تشبهني، مريح وفرفوش. ممكن تقوم بالسلامة يا أخونا أكتب، إن شاء الله مأجور وما عليك شر. لو الشخصية إنسان تحس شو بيكون هذا الإنسان؟ شو بيمتلك من صفات؟ شو بتكون شخصيته؟ اللي تسمعني إذا عندك إجابة حياك الله على التيك توك تكتب لي إياها. إذا ريال أحسه ريال متين لابس كندورة ويوم ينش العصر يكون معصب، ما شاء الله عليك يا ريما، ما شاء الله مو بوصف، شيء فوق الوصف يعني.

0: من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية. في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا، والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك. كليك.
5: رجعت معكم مستمعين على الهواء مباشرة في برنامج كليك، وتحية لكل من يسمعنا على الإذاعة بتردد إذاعة إمارات FM في العالم كله أكيد، وتحية أيضا لمتابعينا ومشاهدينا من خلال شاشة التيك توك، هذا التطبيق اللي يجمعنا بناسنا وحبايبنا وأيضا مستمعينا. ومثل ما تعرفون دائما في برنامج كليك بأن نتكلم عن المبادرات الجميلة اللي تعكس أكيد على أفراد المجتمع، وفي مبادرة وايد حلوة هي انطلقت بالدفعة الأولى بالتجريبية، واليوم احنا نتكلم في الدفعة الثانية من برنامج ألفا لطلبة المدارس، واللي يقدمها أكيد واللي أعلن فيها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع مجلس نافس للشباب، واللي كانت عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج ألفا بالتعاون أكيد مع مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي والعين، واللي صممت خصيصا لطبعا طلبة الإماراتيين. وتفاصيل وايد راح نسولف عليها أكيد، ونسولف مع أهل الاختصاص فيها. فمعكم على الهواء مباشرة أرحب بالأستاذة نسرين الجناحي، طبعا مدير قسم التمييز بمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس. مساء الخير أستاذة نسرين.
6: يا مرحبا،
5: حياك الله. بداية خلينا على طول نروح عن الأهداف الرئيسية اللي يسعى فيها برنامج ألفا في أنه يحققها عند الطلبة المشتركين أكيد في هذه المرحلة العمرية المبكرة في هذه المبادرة.
6: طبعا في البداية خلونا نعرف شو هو جيل ألفا. جيل ألفا اللي هم مواليد 2010 إلى 2025. هذا الجيل هو أول جيل نشأ بالكامل في عالم الأجهزة الذكية والذكاء الاصطناعي، ومعروف عنهم طبعا عيالنا المولودين ما بين هذه من 2010 إلى 2025 أنهم يحبون المحتوى المرئي والتفاعلي أكثر من النمط التقليدي في التعليم.
5: صح.
6: من هذا المنطلق احنا صممنا برنامج اسمه برنامج ألفا، يعتمد على التوعية المبكرة وطريقة تغيير مفاهيم هذا الجيل حول الفرص الوظيفية في المستقبل في القطاع الخاص على وجه التحديد. طبعا هذا كله يتوائم مع توجهات برنامج نافس وتمكين أعضاء مجلس نافس للشباب أنهم يساعدون الجيل الجديد في أنهم يعززون من الوعي عندهم في هذا العمر المبكر. نستهدف في هذا البرنامج طلاب الصف السادس إلى الصف الثامن من خلال برامج تدريبية تجمع ما بين النظري والتفاعلي.
5: طيب جميل جدا اختيار هذه الفئة والعمرية الجميلة، لكن خلينا نروح لي كيف ممكن أن تساهم هذه التجارب في محاكاة بيئة العمل، إدراككم أكيد وإشراككم في ورشات العمل التفاعلية، كيف راح يعزز من وعي الطلبة بطبيعة الوظائف المستقبلية وأيضا متطلبات سوق العمل نفسه؟
6: أكيد مثل ما قلنا أن البرنامج تم تصميمه بطريقة جدا دقيقة، بحيث أن ما نملل اليهال وما نحسسهم بالنمط التقليدي في التدريب والتعليم. فسوينا نوعين من أو مرحلتين، خلينا نقول المرحلة الأولى مرحلة نظرية داخل مقر المدرسة، نعطيهم ورش عمل تفاعلية

0: نعلمهم شو هي المهارات اللي لازم تكون عندهم في هذا العمر، مهارة كتابة السيرة الذاتية، المقابلات الوظيفية، العمل الجماعي، التواصل، القيادة، وهذه الأمور. بعد ما ننهي المرحلة النظرية ناخذهم لبيئة العمل الحقيقية، فيكون عندهم فرصة الجوب سيميوليشن أو محاكاة الوظيفة، يعيشون يوم عمل كامل في بيئة عمل حقيقية، يختلطون مع أصحاب الخبرة، مع موظفين حقيقيين في مكاتب حقيقية. فالطفل في هذا العمر يشوف مسار الوظيفي في هذا السن المبكر.
1: نعم أستاذة نسرين، يعني نحن نتكلم عن الدفعة الثانية لهذه المبادرة، إذا بنرجع للدفعة الأولى، شو اللي حقق من نجاح خلاكم تبرزون تطورات، تضيفون تطورات، تروحون على إضافات في العمل بهذه النسخة الثانية من البرنامج؟
0: الدفعة الأولى كانت الدفعة التجريبية الأولى في الربع الأخير من 2025. استخلصنا منها دروس مستفادة من خلال استبيانات سويناها مع الطلاب قبل وبعد البرنامج، كذلك ملاحظات أولياء الأمور قبل وبعد البرنامج. كل الدروس المستفادة اللي جمعناها من شركائنا في البرنامج، من الطلاب، من أولياء الأمور، خذناها بعين الاعتبار في تحسين محتوى الدفعة التجريبية الثانية، وكذلك وسعنا الشراكات مع شركات القطاع الخاص، اخترنا الشركات اللي توفر وظائف فيها الذكاء الاصطناعي، وظائف المستقبل بشكل خاص. فكل التحديثات اللي صارت في الدورة في الدفعة الثانية كانت بناء على الدروس المستفادة من الدورة الأولى.
1: نعم، يمكن في المحور الأول تكلمنا عن الأهداف، التجارب، النجاح اللي حققتها. اليوم لو نبي نعرف مدى مثل هذه المبادرات إنها تكون يعني تعزز في تغيير الصورة الموجودة في النمطية عند الطلبة، كيف تشوفين مثل هذه المبادرات إنها ممكن تسهم في أن بقطاع الخاص بتشجيعهم على خوض هذه التجربة مستقبلا؟
0: وبشكل عام يعني برنامج نافذ غير مفاهيم المجتمع في دولة الإمارات حول العمل في القطاع الخاص.
1: صحيح،
0: دائما كان العمل الحكومي هو الخيار الأول والمفضل عند كل المواطنين.
1: صح،
0: بعد تجربة برنامج نافس اللي غيرت مفاهيم الشباب والكبار كذلك عن العمل في القطاع الخاص، اليوم احنا جالسين نستهدف الفئة العمرية الأصغر. المبادرة هذه ومثلها مثل هذه المبادرات تغير الصورة النمطية، تعرفهم على سوق العمل بشكل مباشر. لما الطالب يطلع من المدرسة ويدخل في بيئة العمل، يتفاعل مع المختصين، مع الخبراء من جنسيات مختلفة، فئات وظيفية مختلفة، مهام وظيفية مختلفة، يجرب مواهب ومهارات واقعية في بيئة العمل، يصير عنده فهم أعمق للفرصة الوظيفية عنده في المستقبل. فاليوم الطالب لما يكون في الصف السادس والسابع والثامن يقدر يختار تخصصه الجامعي ويحدد شو المهام اللي لازم يتدرب عليها، الدورات التدريبية اللي لازم ياخذها من هذا العمر المبكر اللي تتوائم أكيد مع متطلبات سوق العمل في دولة الإمارات. فإحنا نعلم الطلاب أن المستقبل مبني عليكم، الدولة تحتاجكم، فاختاروا تخصص وظيفي بيفيد الدولة في المستقبل. فهذا كله مثل ما تقولين الأثر اللي راح يتركه البرنامج على الجيل القادم اللي راح يعني يصممون مسار المستقبل في دولة الإمارات إن شاء الله.
1: نعم، في الختام أستاذة نسرين الجناحي، كلمة حابة توجهينها لطلبة والطلاب أكيد المدارس في خوض هذه المبادرة وأكيد الإشراك فيها، شو حابة تقولي لهم؟
0: أقول للطلبة دائما خوضوا تجارب جديدة أنتم مش متعودين عليها، لأن المستقبل يعني غني جدا بالفرص. وكذلك رسالة وجهها لأولياء الأمور أن يشجعون عيالهم أنهم يغيرون النمط التقليدي في التعليم.
1: نعم،
0: يعني يخوضون تجارب جديدة، يساعدون عيالهم من خلال الدردشة والحوارات ما بينهم، شو ميولهم، هم وين يحسون نفسهم يقدرون يستغلون مهاراتهم، ويحددون من اليوم شو تخصصهم الدراسي في الجامعة وشو الوظيفة اللي يبون يشتغلون فيها.
1: نعم، شكرا لك أكيد الأستاذ نسرين الجناحي، مدير قسم التمييز بمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وشكرا أكيد لك لشرح هذه المبادرة الجميلة، يعطيكم العافية وإن شاء الله موفقين مع الطلبة وطلاب المدارس. شكرا لك أستاذ نسرين.
0: مشكور.

0: بس كليك وحده والدنيا غير.
1: مرحبا وسهلا، حياكم الله مستمعينا. فال يا مرحبا بك سعود، اهلا وسهلا. انت اغلى الناس، لو ممكن منو يغنيها؟ لو تسمح لي بس تقول روت يا مرحبا، ذا بيست، ثانك يو. شمو اهلا وسهلا، وكل اللي موجودين منورين. اميره توم مساء النور. يلا خلونا نروح للمسابقه. ايضا من هالي اغلى، تونا سامعين ايضا من هالي. سعود شو نسوي؟ تونا سامعين ايضا تارك بلادي، الريم عليه السلام والرحمة. طيب خلونا نروح، بما ان البارحة قلت لكم ان اليوم ان شاء الله مزايد مرحبا وسهلا حياك الله. نبى راشد الماجد، حطينا راشد الماجد، المسافر راح. انزين، بما اني امس مخبرتكم ان شاء الله فال حاتم له ان شاء الله. انزين، بما اني البارحه خبرتكم ان المسابقه اليوم راح تكون موجوده معايا، فهي ما زالت موجوده معايا، لكن اليوم مش اسمين، اسم واحد. فدكتور كاش حياك الله. انزين، جزيرة ياس تواصل تقديم مزيج يجمع بين ترفيه وموسيقى وثقافة وسرد إبداعي من خلال أسلوب يعني لقى وايد صدى جميل وحلو عند الجمهور في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون. وأنا يعني بالتأكيد هذا العمل اللي سمعناه ياس وبد ما في مثل ياس راح يكون ضمن قائمة أغاني العيد إن شاء الله، خصوصا إن في ناس يعني ثبتت معاهم الأغنية. فالتصميم هذا أو العمل هذا جرى تصميمه على أنه يتجاوز أجواء عيد الأضحى ويعكس اللحظات المبهجة على مدار العام، بداية من العطلات، الاحتفالات، أيضا احتفالات وطنية، ووصولا إلى رحلات وزيارات ميدانية عفوية برفقة العائلة والأصدقاء، أكيد لمدن ياس الترفيهية. الجمهور اليوم في مختلف أنحاء المنطقة لازم يشوف هذا العمل الغنائي كاملا عبر القنوات الرقمية لجزيرة ياس، وأيضا لقنوات أكيد ومواقع التواصل لشبكة أبوظبي للإعلام، وتقدرون تستمتعون بالأغنية عبر المنصات الإلكترونية وأيضا عبر أثير إمارات فما. هذا بعد ما نتكلم فيها، يعني ما فيها نقاش. سؤال المسابقة يقول، واللي عليه 6 تذاكر دخول لأي مدينة ترفيهية من المدن الموجودة في جزيرة ياس ليوم واحد تستمتع أنت وخمسة أشخاص معاك، التوتل 6. يقول لك في أي مدينة ترفيهية في جزيرة ياس مستوحاة من الحياة البحرية؟ تبون خيارات؟ لا تصدموني وتقولي لي هي نبا، صراحة لا تصدموني. أعطيكم خيارات ولا أوكي؟ طيب الطريقة 3 هذه 6 6 6، اتصالات أو دود، تكتب في المسج اسمك الثلاثي رقم تليفونك والإجابة الصحيحة، عشان ما تقول هي. إنزين، تتوقعون اللي تمثل؟ الله عليك يا جلو إن أب، الله عليك. بس الإجابات ما تكون على التيك توك، تكون على الاس ام اس على 3 6. فأتريا إجاباتكم.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e-and.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
2: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة، واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف، وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من إي آند، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إي آند دائما في أكثر.
3: Hello.
0: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.

يا مرحبا سا احمد سكاي دايف على التيك توك، اهلا وسهلا. عمر مرحبا، وفاطمه، ومن بعد يا ربي ما انسى حد، الريم، عالم الزراعه، سعيد الحليمي، شكرا. كيوتي ار، مساء الخير. بسألكم سؤال، لو الجمعة إنسان تتوقعون شو الأغنية اللي بيسمعها؟ مثلا نور علي، حياك الله، شو الأغنية اللي تتوقعون إنه بيسمعها يوم الجمعة، شخصية الجمعة؟ يعني لو تخيل إن هذه الشخصية الجمعة هو ربيعك أو ربيعتك أو أختك أو أخوك أو ما شو ما كان، تتوقعون أجواء الجمعة، مود الجمعة لهذه الشخصية شو بيسمع؟ بابا ياب لي بالون، أوكي. روت، ما أنا قاعد أقول أغنية، مثل نور والسرور، أمون مرحبا بك. أم أتش تقول يا طيبة. عيسى بيسمع هلا بالخميس يوم الجمعة، يعني بيسمع قصايد ونا وحربيات. تحسون شو بيكون موده في الأغاني العاطفية الجدية، الحزن، الفرح، شو تتوقعون بيكون مثلا هذا الجمعة يسمع من هذه الأغاني؟ شمر حياك الله، جمعة ومالي خلق أزعل. روت بيسمع راشد الماجد، بيسمع اوكي بحط لكم اياها، مود الفن الجميل، جلو ان اب، اغاني حماسيه. ناديه مثل الورد عليك، حياك الله. ماجد بيسمع اغنيه وش يفيد الزعل. سعيد يقول بيسمع ميحد حمد يا قمر. السلام عليكم ورحمه الله. كي اتش، اي اتش يقول بيسمع شيء من الشلات، أغاني الخيانة، الزعل بعد ممكن، بس يعني ما كأنكم رحتوا مود الفرقة والزعل والأشياء هذه. ممكن صحاك النوم. علي العلي يقول يا زارعين العنب، انتهى النقاش. عناوية ليش؟ الكتبي أخصمك. عليكم كومنتات. بعد الفاصل برجع لكم أكيد.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، معتبرا أنها تعكس استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني. وحذر معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي من استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء إسرائيليين والمستوطنين المتطرفين، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى. أدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأشد العبارات قرار السلطات الإسرائيلية إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، والذي كانت قد استولت عليه في يناير الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في شن مزيد من الهجمات على إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق السلام، لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما تنتظر بضعة أيام للحصول على الإجابات الصحيحة حول الأمر. أكد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي دعم الجهود المبذولة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الحلف قبيل اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في السويد اليوم وغدا إن الناتو سيعزز التعاون مع شركائه في منطقة الخليج، لافتا إلى أن الحلفاء يسرعون تنفيذ التزاماتهم الدفاعية. ختام الموجز، شكرا على حسن المتابعة.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات،
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: هل أنتم مستعدون لعيد أضحى رائع؟ عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامول مول أبوظبي المفضل.

0: Fahrer, komm mal.
1: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

رجعت لكم في ساعتنا الثانية. يا مرحبا وسهلا. ها وين العيناوية؟ وين الجزراوية؟ إذا كنت عيناوي أو عيناوية حياكم الله، أباكم بكلمة راس على تيك توك إمارات فم. وإذا كنت بعد جزراوي أو جزراوية يا مرحبا الساعة على تيك توك إمارات فم. يلا أبا تشوف التيك توك قلوب بنفسجية وقلوب بيضة سوداء. بما أن باكر القمة المنتظرة اللي راح تصدرها أكيد ما بين الجزيرة والعين. أوه نجم، ما خلنا في الجزيرة والعين، اصبر علينا. لا هذا ولا هذا. أوكي باكر إن شاء الله الساعة 7:47 من مساء الجمعة راح تكون هذه القمة المنتظرة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، نهائي البطولة الأغلى، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، واجهة الألقاب أكيد اللي ما تزال تنتظر حزم وحسم في موسم 2025-2026 يا جماعة. ومع اقتراب أكيد هذه المنافسات المحلية من محطتها الأخيرة. لحظة في كومنت نحضرها إن شاء الله. إن شاء الله سايلنت. ميثا باكر بإذن الله العين. نجم يقول وحداوي نحن. وقفنا معاكم ترى. كلها قلوب بنفسجية، وين الجزراوية؟ وينهم؟ فعلا يكفي انك السيدي رئيس الدولة. ما بين صراع التتويج بالألقاب والتنافس على بطاقات الصعود والهبوط في مسابقات الفريق الأول، أسجل الستار حتى الآن على 93 بطولة محلية تشمل مسابقات الدوري الكؤوس إلى جانب بطولات السوبر الإماراتي لأندية الدوري المحترفين الإماراتي القطري. يعني باكر إن شاء الله القمة المنتظرة. زعلت والله محمد الجزراوية موجودة، خلينا نشغل لهم أغنية يمكن يونا، يمكن شوية يتحمسون ويونا على التيك توك.

نجم إن راحت للجزيرة فهي أكيد أكيد الكأس الغالية ظبياني، وإن راحت للعين فهي أكيد ظبياني الكاس. فالفريقين أكيد يمثلون العاصمة الحبيبة لطبعا دولة الإمارات العربية المتحدة. أوكي توافقني الرأي، تمام حلو. جينا هنا تمام التمام روت ما في مجال. والعناوية أكيد نتمنى لهم التوفيق، والجزراويين أيضا نتمنى أن نشوف لعب حلو نظيف. ومنو ما أخذ الكاس أكيد فهو يعني كأس غالية بالنسبة لنا.

0: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

مستمعينا، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. تستمتعون بخصوماتهم اللي توصل من 25 ل 75 في جميع فروعنا وأونلاين. تقدرون تسوقون أيضا على 2XLHome.com. أرجع أذكركم بسؤال المسابقة على ثلاث ستات. أي مدينة ترفيهية في جزيرة ياس مستوحاة من الحياة البرية؟ هل هي سي وورد أبو ظبي ولا عالم فراري أبو ظبي؟ على 3-6-6-6 اتصالات أودو تفتح المسج، اوكي تفتح تمسك تليفونك تفتح المسجات، بعدين وين ما تطرش مسج هني، لحظه هني تكتب اجابتك واسمك ثلاثي رقم تليفونك، وهني على خانه المسجات تكتب 336، يعني 3-6-6-6. الجائزة راح تكون الفائز اللي اليوم راح نقول اسمه، مدينة الدانة هذه موجودة في ياس وترولد نفسها. انزين، الفائز مع اللي بعلن اسمه اليوم راح يحصل على 4 تذاكر دخول لأي مدينة ترفيهية في ياس. 4 تذاكر دخول، كيف 4؟ أنا اللي عارفة 6 ولا؟ خلينا أتأكد. 6 يا جماعة الخير، 6. مع الحماس أنا تحت ما دريت شو أقول 4 ولا 6. إنزين، خلونا نروح لموضوع ثاني. تبون هل تعلم؟ نروح لهل تعلم، شو رأيكم؟ حابة يعني إن نروح لهل تعلم الصراحة، ولا أوكي، أو نروح لترند، شو رأيكم؟ تبون شيء من عالم الترند؟ أظن الكل شاف هذا الترند اللي بسولف عنه، فشو رأيكم؟ هل تعلم ولا ترند؟ يلا أول إجابة راح أروح للفقرة المختارة. النجم ما يستوي الاثنين، اوكي ام قال ترند، اوكي الترند يقول لك يمكن يوم من الايام تساءلت لو انك انت تلاقيت مع نسختك الصغيرة بعمرك هذا، تلاقيت مع نسختك الصغيرة. الترند هذا موجود في مواقع التواصل الاجتماعي. شفتوا الترند اللي هو لما الواحد يقعد وعداله نسختها الصغيرة عداله ويشربون القهوة، هذه له قصة هذا الترند، يعني مش ترند ضرب وخلاص، لكن له قصة. شو قصة هذا الترند؟ يقول لك يعني أرتب لكم إياه، بس نشأت فكرة هذا الترند من قصيدة لوجينا سيسيليا، وهي مذكورة في كتابها الصادر عام 2025 بعنوان في أعماق مشاعري، ومن ذلك الحين تم تكرارها مرات لا تحصى على وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا بنفس الشكل قصيدة أو نثر يصف الحدث المزاجي. هناك طبعا عدة طرق لأداء مثل هذا التمرين، وهو يعتبر مثل تمرين التأمل، إن الواحد يقعد يتأمل يتعاطف مع ذاته ومع نفسه من خلال إنه يكون موجود في فيديو يكون هو بعمره الحالي ومع نسخته اللي أصغر منه يوم كان صغير. شفتوا هذا الترند صح ولا ما شفتوا؟ أكيد شفتوا، يعني إن شاء الله إنكم شفتوا. اكتساب تناول القهوة على فكرة، ليش حظى هذه الترند؟ لأن قلب الصغير ما يحتمل، ما فهمت. شفناه، أوكي. ليش هذا الترند لاقى شعبية كبيرة؟
يقول لك هذا الترند لما تكتسب انك انت تناول القهوة مع نفسك الأصغر سنا يعتبر ان انت تحاكي حاجتك الفطرية للنظر الى الماضي. وتقول احدى اخصائي علم النفس العصبي ان مع تقدمنا في العمر من الطبيعي ان الواحد ينظر للوراء ويتساءل عن النصايح، عن الأخطاء، عن الأشياء المفرحة، الأشياء المحزنة اللي سواها في صغره، وخاصة في منطقة مواجهة التحديات لما مريت فيها أو الندم. فلقاء أنفسنا السابقة حتى لو كانت عن طريق الترند أو الذكاء الاصطناعي هي في النهاية تمنحنا الراحة. ويمكن واحد من الكومنتات أو واحدة من الكومنتات قالت إن يعني من أشوف هذا الترند أحس إن أنا بحضن هاي الشخصية الصغيرة اللي كانت معي، وهو هذا الغرض من هذا الترند، التعاطف مع الذات. إنزين، وإن تكون أنفسنا نتعانق فيها بدفء وبكميات داعمة في الماضي والحاضر. الترند وايد حلو، مو كل ترند ترى مو حلو، لا، في ترندات لها مغزى ولها هدف وايد جميلة وايد حلوة. فأنت في النهاية ودك تتكلم يعني مع نفسك وأنت صغير، فأحيانا الذكاء الاجتماعي يخدمنا في هذا الموضوع. في حد سوى الترند ولا ما حد سواه؟ عمر يقول لا. يوسف حياك الله. ما سويته.

0: Hello.
1: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك. في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إيهاند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير.

في أيام تمر علينا بشكل عادي، وفي أيام لها شعور مختلف، ومن بين كل الأيام يوصلنا يوم الجمعة بطعمه الخاص اللي ما يشبه أحد. الجمعة ترى مو مجرد يوم في الأسبوع، هو يوم فيه هدوء مختلف، كنا مساحة صغيرة ترتب فيها كل أفكارنا ونرتاح شوي من زحمة الأيام. يوم الجمعة يوم العائلة، يوم الأصدقاء، يوم اللحظات البسيطة اللي يمكن ما ننتبه لقيمتها إلا البعدين. وايد ناس يحبون يوم الجمعة لأنه بداية الراحة، والبعض يحبه لأنه يعتبر في هاليوم جو الخاص، وبعض يعتبره لمة، وبعض يعتبره قهوة، وبعض يعتبره طلعات، أو حتى الجلسة الهادية في البيت بدون أي استعجال. الأجمل في الجمعة إنه يعطينا الإحساس، إحساس بأن هناك بداية أسبوع جديد وبداية جديدة في حياتنا. كانها تقول لنا هذه البدايات بأن إذا كان أسبوعك متعب فعندك فرصة، فرصة أن ترتب نفسك، فرصة أنك تبدأ من جديد. وإذا كان أسبوعك جميل فتروح وتاخذ لك هذه اللحظة وتمتن للأشياء الحلوة اللي صارت لك. أحياناً أجمل شيء في الجمعة مو الخطط الكبيرة اللي نسولف فيها، يمكن حتى مجرد جلستك البسيطة أو ضحكتك مع شخص تحبه أو وقت هادي مع أنفسنا. الجمعة دايماً جميلة عليكم ومليانة بالراحة، إن شاء الله يا ربي كل جمعة طمأنينة ولحظات حلوة تستاهلونها.

قالت أنا معكم أكيد عبر أثير إمارات فأم وعبر برنامج إكلك. بكلمكم عن فعالية حلوة اسمها من العايدين والسالمين، تقدرون تحتفلون اليوم بعيد الأضحى المبارك من خلال تجربة ثقافية تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة في أبوظبي. هذه الفعالية من العايدين والسالمين فرصة أنكم تكتشفون التقاليد الإماراتية، وفرصة أيضا أنكم أنتوا تتعرفون على قيم الضيافة، وطبعا كل نشاط صمم أنه يعني كس دفء وروح عيد الأضحى. تقدرون تروحون هذه الفعالية إن شاء الله يوم 27، يعني أول أيام عيد الأضحى، موجودة في طبعا متحف قصر العين من الساعة 4 لين الساعة 8. وعندكم بعد تنور العيد، عرض مرئي يوضح مراحل إعداد التنور التقليدي والأدوات المستخدمة في التنور أول أيام العيد وثاني أيام العيد في قلعة الجاهلي من الساعة 3 الظهر لين 7 المساء. وعندكم بعد حلويات وتوزيعات للزوار أول وثاني أيام العيد، قلعة الجاهلي قصر المواجعي بيت محمد بن خليفة. وعندكم بعد استوديو صورة عائلية، احتفلوا معاهم بالعيد والتقطوا صوركم في استوديو صورة عائلية المتنقل، ووثقوا أيضا أجمل اللحظات مع العائلة. عندكم أول يوم العيد في مركز القطارة للفنون، وثاني يوم العيد في بيت محمد بن خليفة، وثالث يوم العيد في واحة العين. راح تبدأ الفعاليات من الساعة 4 لين الساعة 8. فكلكم روحوا واستمتعوا بهذه الفعاليات، ولا تنسون فعالية المسابقات معانا طبعا المقدمة من مدن ياس الترفيهية. السؤال يقول ما هي الجزيرة الترفيهية اللي مستوحاة من الحياة البرية؟ هل هي سي وورد أبوظبي؟ الإجابة الأولى صح، أم الإجابة الثانية علم فراري بوظبي؟ على 336 اتصالات أو دو تكتب لي في مسج رقم تليفونك اسمك الثلاثي إجابتك الصحيحة، بانتظارك 6 تذاكر لدخول أي مدينة من مدن ياس الترفيهية لمرة واحدة فقط. وياس وما في أبد مثل ياس.

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 من مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك

رجعت معكم في كليك وعالسريع راح أروح معكم لهل تعلم. واليوم بكلمكم عن جهاز. هذا الجهاز ذكي لخفض ضغط الدم المقاوم طبعا للأدوية. باحثون طوروا جهاز حيوي مرن مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، وممكن أنه يوفر وسيلة جديدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية عبر إرسال نبضات كهربائية خفيفة للشريان السباتي. طبعا هذا الجهاز طور فيه فريق بحثي من جامعة في ولاية بأمريكا. جهاز تم إطلاق عليه اسم كارو فيليكس، وهو نوع جديد من الإلكترونيات الحيوية المصنوعة من مواد لينة ومرنة تشبه الأنسجة الطبيعية في الجسم. واللي يتميز فيه الجهاز قدرته على الالتصاق بالأنسجة الحيوية دون الحاجة إلى غرز جراحية ممكن أنها تسبب في لا قدر الله تلف الأوعية الدموية أو الأنسجة المحيطة. الجهاز يعني يشتغل من خلال أنه يحفز ما يعرف بمنعكس مستقبلات الضغط، وهو نظام طبيعي يستخدم الجسم أنه يحافظ على استقرار ضغط الدم، وتوجد فيه مستقبلات بكثافة في منطقة تسمى الجيب السباتي. الله يشافي ويعافي طبعا الجميع. روت يقول هذه الاختراعات اللي تفيد. هي والله هذه هي. ما بقى وقت واني انا اسحب على اسم الفايز معايا بست تذاكر مقدمة من جزيرة ياس الترفيهية، مدن ياس الترفيهية. يعني ماشي وقت، فبسمعكم شوية من الاغاني الجميلة الحلوة، واكيد راح ارجع معكم في اكلك. وبما انكم طريتوا اغنية صوتك يكفيني فتفضلوا.

تحية أكيد لفنانتنا الإماراتية ريام. ونرجع لإعلان الفائز معنا أو الفائزة معنا في مسابقة مودنياس الترفيهية. كان السؤال: أي من الجزر، عفوا، أي من المدن الترفيهية التابعة لمدن ياس الترفيهية اللي مستوحى من الحياة

الناحية البحرية، وهي بالفعل سي وورد أبو ظبي اللي فازت معانا بست تذاكر مقدمة من طبعا مدنياس الترفيهية مريم محمد عبد الرحمن. مريم محمد عبد الرحمن ألف مبروك لك أكيد، وراح يتواصلون معك ويعرفون كيف يسلمونك الجائزة، وتروحين أنت وخمسة أشخاص وتستمتعون بالتذاكر الدخول وتستمتعون بالأجواء في مدنياس الترفيهية باختياركم لجزيرة واحدة لمرة واحدة فقط. مستمعينا شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. أنا يعني الأسبوع الجاي أكيد إجازة وما بنتلاقى إلا على خير، يا في العيد يا بعد العيد، فأقولكم كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك إن شاء الله، وإجازة حلوة استمتعوا فيها، لا تخلون ولا فعالية لا تروحونها، روحوا كل الفعاليات المسموحة والموجودة والمتوفرة والقريبة منكم واللي تحسونكم راح تستانسون فيها، وانتم بألف ألف ألف خير على التيك توك، وأكيد اللي يسمعونا إن شاء الله يكونون بخير وبصحة وبعافية، وعيدكم حلو وعيدكم سعيد سالمين وغانمين دائما وأبدا يا ربي. لكم التحية مني بدور أحمد إعدادا وتقديما وإخراجا لبرنامجك لك.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفودا من شركة مطارات أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة قطارات الاتحاد للاطلاع على مستجدات المشاريع التنموية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية في منطقة العين. انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال النسخة الثالثة من قمة إيكونومي ميدل إيست 2026 بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي وبمشاركة وزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية. تتواصل فعاليات اليوم الختامي من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار في مركز أدنك أبوظبي. يقام الحدث بمشاركة نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم. أعلن مركز الإحصاء أبوظبي الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات في الإمارة عن تنفيذ مراجعة شاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وتحديث سنة الأساس، وذلك في إطار التزام المركز بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية واتساقها وشفافيتها وقابليتها للمقارنة الدولية. الخبر الأخير، توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد تباطؤ النمو العالمي من 2.19% خلال عام 2025 إلى 2.16% في عام 2026، محذرة من أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: دون لعيد أضحى رائع، عيشوا فرحة العيد في دالمامون مع فعاليات ممتعة لكل العائلة من 27 إلى 31 مايو. استمتعوا بالموسيقى الحية والعروض الأكروباتية والمسرحية والعروض الجوالة ولقاءات مميزة مع سيف وشمة، ولا تفوتوا تخفيضات العيد في دالمامون من 21 إلى 31 مايو على أشهر العلامات التجارية. تسوقوا، احتفلوا واصنعوا أجمل ذكريات في دالمامون مول أبوظبي المفضل.
2: احتفلي بالعيد مع مجوهرات جوهرة واكتشفي تشكيلة مجموعة ديزني الحصرية لأطفالك ولأناقتك المتألقة. اكتشفي أطقم اللؤلؤ مع الألماس الطبيعي، وبالإضافة إلى ذلك احصلي على عيدية مع كل عملية شراء. زوري أقرب فرع لك قبل 29 من مايو. تطبق الشروط والأحكام. مجوهرات جوهرة، صائغون منذ عام 1907.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 80016. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي خير الإحسان. نطل عليكم إن شاء الله في ساعة على الهواء مباشرة، ونلتقي على الخير وفعل الخير في أيام الخير. ساعة مباشرة نعرض فيها معكم حالات لأسر متعففة طال صبرها فتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى، فساقها المولى عز وجل إلينا وإليكم في أيام عظيمة جليلة. فضل الخير مضاعف فيها لتوفر الزمان، وهي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وثانيها فضل الصدقة والدعاء متقربين بكل ذلك إلى المولى عز وجل، حيث قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وأقسم بها المولى جل في علاه وقال: والفجر وليال عشر. أرحب بحضراتكم وأرحب بضيفي الدائم في البرنامج الأستاذ معين عباد علي، وأبارك له حصوله على درجة الماجستير. إن شاء الله سيخبرنا إن شاء الله عن التخصص، وإن شاء الله قريبا الدكتوراه. وأرحب أيضا بمخرجنا الفاضل الأستاذ محفوظ أبو عيدة، وإن شاء الله أبو فايز، فائز دائما في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وفائز في كل شيء يسويه
2: بإذن الله تعالى.
1: آمين يا رب العالمين. أبو زايد، أول شيء نبارك لك،
2: الله يسعدك
1: على درجة الماجستير،
2: الله يجزاك الجنة،
1: وهذا يعني جهودك هذه الكبيرة التي تقدمها في خدمة العلم وخدمة الأسرة.
2: الله يجزاك الجنة.
1: بماذا كان التخصص؟
2: الحمد لله كان في إدارة الأعمال، بس تخصص في الإعلام الأسري.
1: الإعلام
2: الأسري. نعم، لأن أنا أعتبر أن الإعلام رسالة كبيرة جدا سبحان الله تتجرد فيها من الإنسانية. فجميل لما احنا نخلي هذا الاعلام يخدم هذه الاسره، مثل هذا البرنامج اللي عندنا، يعني برنامج خير الاحسان، احنا نتكلم فيه كذلك عن الاسر. نعم
1: صحيح.
2: الاسر المتعففه، فكيف احنا نسلط الضوء بالاعلام المرئي او السمعي او عن طريق السوشيال ميديا الى الاسره.
1: جميل ان يعني درجه الماجستير اللي حصلت عليها في عام الاسره،
2: عام الأسرة. نعم.
1: وهي مختصه ايضا بالاسره في دوله الامارات.
2: أيه.
1: يعني وهذا استجابه لحكومتنا الرشيده، كل على حده، طبعا مؤسساتنا وشركاتنا منها الحكوميه وشبه الحكوميه والخاصه تتفاعل مع هذا العام، عام الاسره. وهذا بزايد حصل على درجه ماجستير في الأسرة، وتخصص الأسرة.
2: الله
1: يوفقك إن شاء الله رب العالمين. آمين. وتعطينا، بارك الله فيك أبو زايد، ويحفظك إن شاء الله حالاتنا لهذا الأسبوع
2: بإذن الله تعالى. مسي عليك دكتور في البداية، وكذلك على المستمعين وعلى مخرجنا المتألق محفوظ أبو عيدة أبو فايز، اللي بإذن الله تفوز حلقات فائزة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله إن شاء الله،
2: كرمك الكريم، صلى الله ذلك. اليوم دكتور عندنا حالتين، حالة مرحلة من الأسبوع الماضي لربة منزل التي كانت تعاني من ورم ليفي حاد تسبب في نزيف مستمر بالرحم، وهي بحاجة ماسة إلى علاج عاجل يخفف ألمها ويحافظ على صحتها وحياتها. المبلغ اللي كان عليها 48,000، والمبلغ المتبقي لهذا الأسبوع 46,000 درهم.
1: نعم.
2: والحالة الجديدة اللي نعتبرها الحالة الاستثنائية اليوم، وأنا سبحان الله دكتور، لما نقف أمام ربات المنزل مع الأمهات مع الأخوات، يعني أنا أتكلم عن يعني اللب الحقيقي وقلب القلب الحقيقي للأسرة.
1: نعم.
2: الحالة الثانية لأم لثلاثة أبناء، هذه الأم تصارع ورما خبيثا في الثدي يهدد حياتها، وحالتها الصحية تتدهور بشكل خطير. نعم. وهي بحاجة ماسة إلى علاج عاجل عشان تبدأ هذه الرحلة التي فيها من الآلام، وآلام أبنائها وآلام البيت كله، 118,000 درهم.
1: نعم.
2: على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب وكذلك عن طريق الرسائل النصية. أرسل كلمة خير الإحسان اتصالات ودوء إلى رقم 4898. ونرجع نأكد للأخوة والأخوات أن اليوم إحنا فعلا في زحمة هذه الحياة، تمر علينا أرقام، لكن دكتور هذه الأرقام خلفها حياة كاملة تتألم. أسر. نعم.
1: أسر نعم.
2: اليوم يعني مثل ما تكلمنا عن ربة المنزل هذه، هي ما طلبت شيء من الدنيا، فقط بيت هادئ وأيام تمضي بسلام، لكن الألم ما استأذنها، ورم لي في حاد ونزيف مستمر كل يوم تعيشه يعتبر لها مثل الصراع ما بين الصبر والوجع. تستيقظ هذه ربة المنزل وهي متعبة، وتنام وهي تتألم ألم لا يرى ولا يسمع أنينها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحالة الثانية، أم لثلاثة أبناء. تخيل معي دكتور هذا المشهد، أن نعم. هذه الأم ترى أبنائها أمامها لكن تخاف ألا ترى مستقبلهم، ورم خبيث في الثدي، وحالتها دكتور يعني متدهورة جدا إلى أبعد، جدا جدا. واليوم إحنا نقول لكل اللي يسمعونا، ممكن يعني رقم واحد يفصل بين حياة ربة منزل وبين حياة أم لثلاثة أبناء. ربة المنزل تحتاج إلى 46,000، وأم لثلاثة أبناء هي تصارع من أجلهم 118,000 على 800-16.
1: باب الصدقات لكم مفتوح أيها الأفاضل الكرام، ونحن معاكم على هوائي مباشرة، والأرقام اللي ذكرها أبو زايد الله يجزاه الخير هي فرصة كبيرة لنا ولكم، والدل على الخير كفاعله. واليوم طبعا عمل الخير أيها الأفاضل الكرام تنوع، وأصبح يعني ما شاء الله بفضل حكم فضل الله ثم حكومتنا الرشيدة الله يجزاهم الخير ويعطيهم الصحة والعافية، جعلوا لنا تنوع في مسألة الصدقات. وجمعية الإحسان الله يبارك فيهم يعطيهم الصحة والعافية اليوم تمد يد العطاء وتمد يد المساعدة، ليس فقط العطاء. يعني حينما يتقدم هذا البرنامج للوصول إلى قلوبكم وعقولكم أيها الأفاضل الكرام، فهي فرصة لنا ولكم إن شاء الله أن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفضيلة. ربما يتساءل اليوم المستمع الكريم بزايد، ويتساءل حول يعني الصدقات والعطاء في هذه الأيام الفضيلة من عشرة ذي الحجة.
2: سبحان الله دكتور، احنا يعني لا يخفى عليك هذه العشرة الأيام من ذي الحجة نعتبرها من أعظم أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح،
2: هي أيام الله سبحانه وتعالى اصطفاها، رفع قدرها، وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من غيرها. وذكر الله سبحانه وتعالى بآية لما أقسم فيها وقال والفجر وليال عشر، وهنا كثير من المفسرين يعني قالوا أن هذه العشرة هي العشرة ذي الحجة.
1: نعم.
2: لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بها لشأنها العظيم.
1: صحيح.
2: وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.
1: صحيح.
2: قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله
1: أكبر.
2: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلذلك اليوم الحمد لله دكتور مثل ما ذكرت، يعني هذه اليوم نعتبر هذه العشر أيام تجمع فيها أمهات العبادات، تجمع فيها الصلاة، تجمع فيها الصدقة، تجمع فيها الحج، الذكر، الصدقة. فنقول لك الإنسان اليوم هي نعم لا ننسى أن فيها يوم عرفة.
1: صحيح.
2: خلونا اليوم أنا أقول سبحان الله هذه الأعمال دكتور مثل الإنسان اللي يعني يبدأ في هاي الثمانة أيام يبدأ يقوي فيها في عباداته لكي تأتي تلك الليلة
1: الله
2: اللي هي يوم عرفة، ويكون متجهز لها بكل
1: يوم
2: الأمور.
1: يوم الحج الأكبر.
2: أي نعم، قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب الله على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني هذا وعد من الله أن السنة اللي بعده أنت بتظل حي.
1: الله.
2: اللي هي الباقي سبحانك رب اللي بعده. فلذلك أنا أقول لك الإنسان أيام عظيمة نستغلها نجعل فيها أبواب الرحمة فيها، نجعل فيها يعني سبحانك ربي
1: قلوبنا أيضا أي نعم. نجعل فيها قلوبنا يعني متقربة
2: إلى الله سبحانه. كان الصحابة رضي صحيح. الله عنهم يعظمون هذه الأيام دكتور
1: صحيح.
2: يكثرون
1: صحيح.
2: فيها التكبير والذكر والصدقة والعمل الصالح، كان يستعدون لها يعني كاستعداد يعني من ليالي رمضان. فلذلك هنيئا فعلا لكل من عاش في هذه الليالي والأيام وجعل فيها من العبادات ربة منزل تعاني من ورم لي في حاد، يعني بحاجة ماسة إلى علاج عاجل عاجل يخفف ألمها
1: صحيح
2: ويخفف ألم بيتها
1: صحيح.
2: يخفف ألمها ويخفف كذلك ويكفكف على دمعتها. اليوم 46,000 درهم تفصل هذه
1: كفيلة بإذن الله
2: نعم سبحانه بإذن الله تعالى نعم. وكذلك دكتور الأم اللي ثلاثة أبناء وتصارع ورم خبيث في الثدي وحالتها الصحية يعني تدهور بشكل خطير جدا، فلذلك لما نأتي إلى هذه الأشياء لابد لنا أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يختار من عباده اليوم بإذن الله تعالى من يقوم بهذه الأعمال وتقديمها ليساعدوا ثنتين هذه الأمهات. وصلتنا 100 درهم دكتور للحالات، وصلتنا كذلك 200 درهم للحالات، وصلتنا 100 درهم للحالة الثانية، وصلتنا كذلك 2000 درهم للحالات
1: ما شاء الله،
2: وصلتنا كذلك 500 درهم للحالة الثانية. فاسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ارزق المتصدقين رزق لا ينفذ، وافتح لهم من بركات السماء والأرض مدا بلا حد، واجعل عطاءهم مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. اللهم من أنفق لوجهك فأكرمه كما أكرم عبادك، واسقه من كوثر نبيك على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب أو عن طريق الرسائل النصية SMS اتصالات ودو، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898.
1: تعالوا معنا أيها الكرام اليوم نتسابق في عمل الخير. هؤلاء الناس المحتاجون المتعففون الذين توجهوا إلى القنوات الصحيحة جمعية الإحسان جزاهم الله خير، هم لا يبحثون عن المال. يعني اللي يبحث عن المال يبى يسافر، يبى يشتري سيارة، ملابس جديدة، يحتفل، يعني يشتري بيت، يعني يسعد بهذه الأموال. ولكن نريد أن نتخيل قليلا وأن نتدبر هذا الموقف لهؤلاء المرضى. هذيلة يدورون هاي الفلوس حتى يعني يفتكون من هذا الألم اللي يعيشونه.
2: صح سبحان الله دكتور. يعني شوف في في في لما أشوف الحالات اللي قدامي وهم يبحثون مثل ما ذكرت أنت دكتور على الألم الذين يريدون أن يعني يزول من حياتهم، كذلك المتصدق.
1: كذلك المتصدق
2: نعم. مرات نشوف إنسان ما يملك الكثير من المال لكن قلبه مليان رحمة، ضعيف في نظر الناس لكن إذا شاف مسكين يوقف وياه، إذا شاف محتاج يحس فيه
1: صح
2: ويحب يشاركهم حتى لو كان هو محتاج.
1: سبحان الله. وقلت إنسان يا مزايد.
2: أي نعم. ما ينظر إلى من الذي أمامه.
1: أيوة.
2: ينظر إلى أن الشخص حسن. الذي أمامه هو إنسان. لكن في المقابل دكتور ممكن

0: نعم ما يكون كثيرين في العبادات ولا ظاهر عليهم حتى شيء كبير، يعني ما تقول إن هذا إنسان عليه من علامات الالتزام. فتسأل نفسك أنت سؤال، هل هذا من أهل الجنة ولا لا؟
1: الله أكبر.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يجيب على هذا السؤال دكتور، ألا أنبئكم برجالكم من أهل الجنة؟ تخيل، ألا أنبئكم برجالكم من أهل الجنة؟ قال الصحابة بلى يا رسول الله، يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، كل هين لين قريب من الناس، يعني ليس القوي وليس صاحب المظهر ولا كثير الكلام، بل ذلك الإنسان البسيط الهين في قلبه اللين في كلامه القريب من الناس. كم من إنسان نظن أنه
1: لم يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غني أو فقير؟
0: لا لا، لأن إنسان بسيط، لأنه هين بقلبه، لأنه لين بكلامه، لأنه قريب من الناس.
1: صفات إنسانية،
0: صفات إنسانية
1: يتمتع فيها الإنسان.
0: نعم، قريب من الناس، قريب. كم من إنسان نظن أنه عادي دكتور، وكذلك نظن أنه كبير، لكن في الحقيقة هو عند الله عظيم. وكم من قلب بسيط لكن هو أقرب إلى الجنة مما نتخيل. فلذلك أقول لك الإنسان، ترى الإنسان الذي يعطي ذلك الشخص الذي يتألم، أقول لك شيء، والله الذي لا إله إلا هو، إنك من أهل الجنة، لأنك قريب من الناس، تسمع أنينهم، تسمع شكواهم، تعرف لأن ذلك المرض الذي فيهم لربما بمالك تستطيع أن تغير أحوالهم. على 800-16 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. ما زالت ربة المنزل التي تعاني من ورم ليفي وتحتاج إلى تدخل علاجي، يعني عاجل 46,000 درهم، وأم لثلاثة أبناء تصارع ورم خبيث في الثدي يهدد حياتها، حياتها الصحية في تدهور شديد، وبحاجة ماسة إلى علاج 118,000، هو الجسر للوصول إلى الأمل.
1: وإن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة نستطيع أن نصل إلى هدفنا إن شاء الله النبيل، إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وبدعم الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، الذي يصل صوتنا هذا إن شاء الله إلى قلوبهم قبل أن يصل إلى جيوبهم. إذا تحبينا نتكلم عن فضل الصدقات، أنت تكلمت يا أبو زايد عن فضل الصدقات في هذه الأيام، ولا شك بأن الأجر يكون عند الله سبحانه وتعالى مضاعفا، لأنه له صلة في هذا الوقت الجليل العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فعندما يحلف الله سبحانه وتعالى بأيام كهذه الأيام، فهنا يعني في ميزات ومعاني وأمور يجب الوقوف عندها والتدبر لهذه الآيات العظيمة. من كان عنده مريض، من كان يبحث عن المغفرة، من كان يريد أن يثبت بأن هذه الصدقات هي برهان على إيمانه، من كان يريد البركة في أمواله وفي صحته وفي عمره، إذا حبينا نعدد سبحان الله يعني فضل الصدقات، حدث ولا حرج، نعدد من الليل الصبح. لكن وزايد أنا أبغي أتكلم عن فضل الصدقات اليوم في هذه الأيام، فضل عظيم لا شك، لكن ما تأثيرها على هذا الفقير اللي يعني ربما تستمع إلينا هذه السيدة وأسرتها عن دعائهم في ظهر الغيب لمن يتبرع حتى لو ب100 درهم. يعني عندنا الحمد لله رب العالمين، نحن يعني نبغي أرقام أكبر، الله يجزاهم الخير اللي يتبرع 100 درهم وب2,000 درهم الله يبارك فيهم ويحفظهم ويزيد عليهم الخير ويرد عليهم أموالهم ردا جميلا إن شاء الله بأضعاف مضاعفة، ولكن ما نطمح إليه إن شاء الله كبير. الدعاء في ظهر الغيب يا أبو زيد،
0: أنت جبت لي دكتور يعني بكلمة الدعاء، الله سبحانه وتعالى في آيات ذكرها في القرآن 11 آية يقول فيها، ويسألونك عن الأهلة
1: قل هدية
0: قل ويسألونك ماذا ينفقون
1: قل
0: ويقول ويسألونك عن الخمر والميسر
1: قل
0: ويسألونك عن اليتامى
1: قل
0: ويسألونك عن المحيط
1: قل
0: ويسألونك عن الأنفال
1: قل
0: ويسألونك عن الروح قل
1: عليه الصلاة والسلام
0: سبحانك ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل ويسألونك عن الجبال فقل ويسألونك عن ذي القرنين
1: قل
0: ويسألونك ماذا أحل لهم قل. ولكن لما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي

0: عني فإني قريب.
1: الله أكبر.
0: لم يقل الله سبحانه وتعالى قل. وهنا تأتي الصدقة، ليست فقط في عطاء الفقير، ما بال بذلك الدعوة المريض الذي يدعو لك أنا الليل والنهار
1: وهو متألم،
0: وهو متألم
1: وهو سعيد لأنه حصل على هذه الأموال.
0: نعم. فذلك أنا أقول لكل إنسان اليوم، أنت لك في الله سبحانه وتعالى أبواب يعني هنيئا لمن يفتحها. وصلتنا دكتور 150 درهم للحالة الثانية.
1: نعم.
0: وصلتنا 200 درهم للحالة الأولى. وصلتنا كذلك 50 درهم للحالة الأولى. اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك، ولا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها. دكتور، هناك بعض القلوب عندما تنبض نعلم أنها تحب الله.
1: لا إله إلا الله.
0: تحب الله، وإذا أحبت الله هانت عليها الدنيا بما فيها.
1: الله أكبر. صح.
0: بمالها، بكل شيء، لأنها تعلم بأن القلب إذا تعلق مع الرب سوف يصل إلى درجة رسالة فيها من الجمال، لكي تأتينا تلك الأخت الكريمة وتتكفل بالحالة الأولى.
1: بارك الله
0: من المبلغ فيها. المتبقي من أصل حوالي 46,000.
1: الله يجزاها الخير. بارك الله فيها ويحفظها.
0: هو السباق يا دكتور،
1: هذه وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
0: هنيئا والله.
1: الله يجزاها الخير ويبارك
0: لها.
1: فيها.
0: هنيئا لها. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم أن يسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تغفر لها.
1: آمين.
0: وترحمها.
1: آمين.
0: وتغمر قلبها بالسكينة والطمأنينة وتهديها لكل خير وتجعلها من الصالحات المحسنات، وتبارك لها في عمرها وصحتها ومالها ووقتها وأهلها وذرياتها. اللهم برحمتك وسع لها كل طريق، ونجها من كل ضيق وهم وغم، واملأ قلبها بالنور والرضا، واحفظها من كل سوء.
1: آمين.
0: واحفظ أولادها من كل شر، واجعلهم هداة مهتدين بارين بها.
1: آمين.
0: وأفرح قلبها بالصلاح والتقوى، وبارك لهم في أعمارهم، واجعلهم سببا في راحتها وسعادتها، ونجهم من كل أذى.
1: سبحان الله. يعني تونا كنا نتكلم عن الناس اللي عندها إنسانية عالية، وفي يعني شوف هنا في آية كريمة أنا أبغى يعني أذكر نفسي فيها وأذكر المستمعين. الله يجزاهم الخير إن شاء الله بها، وجزاك الخير يا أبو زايد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وآت المال على حبه. منو منا ما يحب الفلوس؟
0: الله أكبر.
1: على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين.
0: الله.
1: الله يحفظ كل من يسمعنا الآن.
0: آمين.
1: يعني هذه آيات، آية عظيمة تستحق الوقوف عندها. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين.
0: سبحان الله دكتور، يعني هذه الآية كفيلة حتى هذه الأخت اللي تكفلت.
1: بارك
0: سبحانك
1: الله.
0: ربي للحالة الثانية 2900 درهم.
1: الله يجزاها الخير.
0: أسأل الله أن يبارك فيها
1: وتكمل على 50,000.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى
1: الله يبارك فيها ويحفظها.
0: أسأل الله أن يجعل يدها مبسوطة للفقراء.
1: آمين.
0: والمساكين،
1: ويزيد عليها الخير.
0: وأسأل الله أن يبارك لها في مالها وأعمالها، وأن يجعل لها نصيب من كل خير. جميل لما الله سبحانه وتعالى يعطيك وظيفة إنسانية أنك أنت تكون سبب في إسعاد من يتألم.
1: أن يبتليك الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال. أيوة. وأنت تكون عند الله
0: عظيم
1: رفيع،
0: عظيم ورفيع. سبحانك ربي.
1: ما شاء الله.
0: نسأل الله ذلك. نسأل الله أن يحفظها ويسعدها ويبارك لها في أولادها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطل بعمرها بالصحة. آمين. والعافية والسعادة والبركة، وأن يجعل قلبها مطمئن. أسأل الله ذلك.
1: آمين.
0: وصلتنا كذلك 1,000 درهم للحالة الثانية، و3,000 درهم
1: بارك الله فيها
0: كذلك للحالة
1: والله أنا يعني سعيد أني بسمع دعاء أبو زايد.
0: يا رب يعزك عسيانك.
1: بارك الله فيك.
0: و3,000 وصلت للحالة الثانية، و1,000 درهم قلنا قبل أن وصلت للحالة الثانية. وصلتنا كذلك 150 درهم للحالة الثانية، ووصلتنا كذلك مبلغ 100 درهم للحالة الثانية، وصلتنا كذلك 50 درهم للحالة الثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا واسع العطاء ويا من بيده خزائن السماوات والأرض، اجعل المتصدقين من أحب الخلق إليك. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وزدهم من واسع فضلك. اللهم لا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، اللهم لا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها، اللهم لا تجعل لهم حاجة إلا قضيتها. وسطنا كذلك 1000 درهم

0: تعطى للحالة الثانية للحالة المتبقية، فأسر الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم لذة العطاء ولا أجر الإحسان، وأن يجعل لكم في كل صدقة دعوة مستجابة ورحمة آمين. نازلة آمين. وسعادة دائمة بإذن الله تعالى.
1: اللهم آمين. من ينفق اليوم على هؤلاء المرضى المساكين المحتاجين، هذه الأسر المتعففة، هذيلا يا جماعة نحن ما نعرفهم، هذيلا توجهوا إلى القنوات الصحيحة في الدولة، ويعني وبكل كرامة يعني يطلبون هذه الأموال حتى يعني يتعالجوا فيها، يعني الجماعة ما يبونها يعني كماليات، يعني والله سبحانه وتعالى وعدكم، الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
0: الله أكبر،
1: يعني بيرد عليكم هذه الفلوس، تخيل أنت تعطي هذه الفلوس لوجه الله سبحانه ثم يرد عليك هذه الأموال إن شاء الله أضعافا مضاعفة مع بركة في العمر وفي الأبناء وفي الأموال وفي الصحة وفي العافية وفي الزوجة.
0: الله أكبر. والله يا دكتور أنا لما مرات أوقف مع نفسي لحظة وأنا قاعد أتخيل يعني هذا المشهد اللي قدامي، أتخيل هذه المرأة اللي كل يوم هي تعيش سبحانك ربي لثلاثة أبناء، تعيش لثلاثة أبناء، وهذه الأم اليوم أصبحت لا تخاف من المرض إنما تخاف على أبنائها الثلاثة، لأنها تخاف من الذي سوف يقف معهم. لو واحد منهم قام من النوم وشاف أمهم تتألم في الليل، والله الذي لا إله إلا هو لعلموا ماذا تعني دمعات الأم. اليوم اللي بقول لكل إنسان اليوم، ترى هذولا مو مشاهد يعني أفلام أو مسلسلات، لا لا لا، هذولا ناس حقيقيين قدامنا يتألمون، وفي نفس اللحظة اللي يسمعهم هو أنت اللي تسمعني اليوم. يمكن أنت اليوم جالس مرتاح تسمع وتشوف، لكن قلبك ينبض، ويجعل ما بين ذلك القلب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والأصعب من ذلك أقولكم إياه، ترى الحل مو مستحيل، الحل سهل جدا. اليوم اللي محتاجينه، محتاجين إن الله سبحانه وتعالى يغير حياتنا، نحاول أن نسعد الحالة المتبقية لنا
1: إن شاء الله
0: لهذه الأم التي تصارع لحالها أمام أبناء أطفال ورم خبيث، وهي تنظر إلى نفسها وحالتها الصحية تتدهور، وأبنائهم أبنائها نفس الشيء تدهورت حالتهم.
1: لا حول ولا قوة.
0: 118 ألف درهم فاصلة ما بيننا وبين إسعاد الأبناء الثلاثة الذين يرون أمهم وهي تصارع هذا المرض. على 8-00-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب، ولا ننسى كذلك أصحاب الرسائل النصية SMS اتصالات ودو، ارسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898.
1: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: الله أكبر.
1: يعني إذا أنت تعودت أن تنفق أموالك في الليل وفي النهار في السر وفي العلانية فلك أجر عند رب العالمين، لك هذا رب العالمين اللي يقول.
0: الله أكبر.
1: يعني أنت عندما تدخل عند رجل سخي وكريم وما أكثرهم في دولتنا والله الحمد
0: لله،
1: فأنت تكون مطمئن، فما بالك برب الأرباب. لا إله إلا هو. يقول فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني لا تخاف ولا تحزن يا أبو زايد.
0: نعم سبحان الله. يعني بصدقة أنا لا أخاف في هذه الدنيا ولا أحزن من بعد وفاتي. لماذا قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض
1: بعد عمر طويل إن شاء
0: الله ذلك في طاعة الرحمن
1: طاعة الله
0: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له. تخيل معي هذا المعنى العظيم اليوم دكتور. نعم. أنك الحين تعطي، وأنت لا تعطي إنسان فقط بل أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى مباشرة، تعطي القليل فيضاعف الله لك أضعافا لا تحصى.
1: صحيح.
0: يعني ولا وتعطي القليل من الذي أعطاك هذا المال الذي عندك؟ الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله.
0: ويعطيك الله سبحانه وتعالى البركة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة. يعني اليوم إحنا نظن أن المال يقل، والله ما يقل، وأنا على يقين والله لو سألنا

0: كل من تصدق. لاحظ دكتور، كثير من الأخوة الأخوات اللي يتصدقون يرجعون مرة ثانية يتصدقون.
1: صح،
0: والله الذي لا إله إلا
1: هو. لأن ما شاء الله عليك تأثرون بكلامك.
0: لا الله يجزاك الجنة، الله يعزك يا دكتور، وجودك يكفي الله ذلك، الله يجزاك الجنة. فلذلك مثل ما ذكرت في بداية الكلام دكتور، كذلك يعني وقفة لازم نقف مع أنفسنا، داوم مرضاكم بالصدقة. جميل إن إحنا نأخذها من الصدقة الربانية. كم من مريض شوفي وكم من بلاء رفع، والسبب في ذلك صدقة. في اليوم إحنا في تحدي جميل، تحدي عظيم، تحدي نجعله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. واللي يرجع أقول لكل واحد، لهؤلاء الذين يتصدقون، والله الذي لا إله إلا هو، أنكم تعطون من متاع الدنيا فقط، لكن الفقراء يعطون من متاع الآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى. والحمد لله كذلك من نفس فاعلة الخير،
1: الله يبارك
0: اللي
1: فيها،
0: اللي هي الأخت، صلى الله أن يوفقها ويسر أمرها، صلى الله أن يبارك فيها.
1: آمين.
0: تبرعت ب100,000 درهم
1: أكبر
0: للحالة الثانية.
1: ما شاء الله،
0: ب100,000 درهم للحالة الثانية. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم أني أسألك لهذه المتصدقة أن تجعلها عن الهم بعيدة ومن الرحمة قريبة. اللهم حقق لها ما تريد.
1: آمين.
0: واجعل يومها يوما سعيد.
1: آمين.
0: وامنح قلبها الطمأنينة.
1: الكل ترى يدعي لها في الاستوديو،
0: والله العظيم
1: الكل يدعي لها.
0: الكل يعني،
1: وأنا واثق حتى اللي في السيارات الآن يسمعون إلينا يعني يدعون لها. الله يبارك فيها ويحفظها ويجزاها خير.
0: أنا أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يدها مبسوطة للفقراء والمساكين والمحتاجين.
1: هذه تستاهل الخير،
0: والله العظيم.
1: في ناس يعني سبحان الله يا أبو زاد، في ناس يلبق عليهم الخير،
0: الله
1: اللي عنده خير يبين، والله يقول لك والله هذا ولد خير.
0: أي نعم، سبحان
1: يعطي
0: الله.
1: سبحان الله.
0: أي ذلك الإنسان
1: لا يخاف الفقر.
0: سأل الله أن يجعل حياته مليئة بالنور والهداية، ويملأ قلبها بالسكينة.
1: آمين.
0: والطمأنينة.
1: آمين.
0: سأل الله سبحانه وتعالى. آمين. أن يجعلها من العباد المصلحين.
1: آمين.
0: وأن يبارك لها في كل خطوة تخطيها.
1: آمين.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقتها وفي.
1: آمين.
0: عمرها. اللهم اجعل كل يوم لها أفضل من سابقه.
1: آمين.
0: وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها في
1: والله
0: كل خطوة.
1: والله يا مزاد لازم تدعي لنا مبنى.
0: يلا صلى ذلك. أسأل الله ذلك.
1: أنا يعني أقول هذا تسمعنا دعي لنا الله يجزاك الخير.
0: لأن بينها وبين الله خبيئة بينها وبين
1: يعني
0: الله
1: يعني تبرعت الآن في 150,000 درهم. الله يبارك لها.
0: يبارك لها. أسأل الله يبارك لها.
1: صلى
0: ذلك.
1: الله يبارك فيها.
0: الحمد لله دكتور، يعني الحالة الأولى اكتملت، الحالة الثانية باقي لها 7,600.
1: هذه الحالة الثانية.
0: الثانية
1: ترى نحن دخلنا يا أبو زايد بأرقام كبيرة.
0: أي نعم سبحان الله.
1: 107,000 درهم
0: و 118 و46.
1: يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني تخيل الآن كمية السعادة اللي تشعر بها الآن هذه السيدة المريضة وعيالها.
0: صح سبحان
1: الله. يحليلهم.
0: إيه سبحانك ربي. باقي لها 7,600.
1: مكتوب عليهم إن شاء الله.
0: منو اللي يسعدها ويكمل سعادتها.
1: الله أكبر.
0: وعندنا كذلك دكتور حالة احتياطية لشاب يعاني من فقدان شديد في السمع بكلتا الإذنتين، ويحتاج بشكل عاجل إلى معينات سمعية تساعده على التواصل ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية. 39,000 درهم.
1: نعم.
0: هذا الشاب يحتاج إلى معينات سمعية، فاللهم لك الحمد الحالة الأولى اكتملت. الحالة الثانية اللي هي لحالة الأم لثلاثة أبناء تصارع ورم خبيث في الثدي، وحالتها الصحية جدا متدهورة وبحاجة ماسة إلى علاج عاجل. اللهم لك الحمد. كان المبلغ 118,000، المبلغ المتبقي 7,600 درهم.
1: كم هذا الكلام مريح يا أبو زايد.
0: اللهم لك الحمد. والحالة الثالثة للشاب الذي الاحتياطية، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر الأمر. والحمد لله أرسل الله سبحانه وتعالى لنا كذلك، تم التكفل بالمتبقي للحالة الثانية اللي هي 7,600 درهم من فاعل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم يا غني يا كريم، يا من لا ينقص من خزائن إنفاق المنفقين شيء، تقبل
1: الله
0: من هذا العبد صدقته.
1: آمين.
0: بقبول حسن.
1: آمين.
0: وضاعف له الأجر أضعافا كثيرة، واجعلها حجابا له من النار وسببا في دخول الجنان. اللهم اجعل.
1: آمين.
0: هذه الصدقة سببا له في سعادته وراحة.
1: آمين.
0: باله.
1: آمين.
0: وابدله بها فرحا بعد حزن، ويسرا بعد عسر، ورزقا واسعا مباركا. على 800-1-6 المبلغ اللي علينا الحين. الحالة الاحتياطية الأخيرة اللي هي لشاب يعاني من فقدان شديد في السمع بكلتا الأذنتين، ويحتاج إلى معينات سمعية 39,000 درهم. هذه أبى أتكلم فيها دكتور.
1: نعم سيدي.
0: خاصة يعني الوالد الله يحفظه عندي
1: الله
0: كان عنده

0: يعني بسبب يعني
1: حالة مشابهة.
0: أي نعم يعني كان ظروفه الظروف عمله يعني خاصة يعني كانت أصوات قوية جدا
1: ضجيج
0: فأصبح نعم ما يسمع من إذن واحدة
1: نعم.
0: والثانية خفيفة لدرجة يعني يمكن النادي ما يسمع يوم الناس ما يسمع وصل فيه إلى حالة مش بسيطة يعني درجة إنه كان يحاول إنه ينعزل عن الناس سبحان الله فالله ملك الحمد يعني جبنا له السماعة وحطينا لياه وبدأ يتأقلم عليها الله ملك الحمد كانت هذه السماعة
1: الحين يسمع
0: معينة للوالد إيه بس بالسماعة لكن الله ملك الحمد يقول لي كلمة يقول يا ولدي تعرف لو إحنا انقطعنا من العالم ما تسمعه برا أنت تعيش في عالم آخر تعيش في هموم تعيش من من من ابتلاء كبير جدا جدا جدا فلذلك يقول لي أبويا ترى إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة البصر والسمع وحتى التذوق فاحمد الله بهذه النعمة وحاول أنك أنت تكون تشكر الله على هذه النعم
1: اللهم لك الحمد وزيد علينا الخير وبارك فيه يا رب العالمين في شيء تبغى تقول أبو زايد تكمل
0: والله لا
1: طيب أنا أبغي أذكر الأخوة المستمعين والمستمعات الأفاضل في هذا الحديث اللطيف الجميل عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا أولا أن نحن اليوم في ليلة الجمعة في العشر من ذي الحجة في هذه الأيام الفضيلة المباركة اللي يجتمع فيها فضل عظيم كبير عند الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر من السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا ينطبق على السيدة الفاضلة المتبرعة المتصدقة الباذلة في سبيل الله للحالات اللي معانا وينطبق على الرجل الفاضل الكريم الذي تكفل بالحالة ويعني كل من تبرع حتى لو بدرهم واحد الله يرد عليكم هذه الأموال ردا جميلا أضعافا مضاعفة وتذكروا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهذه الصدقات أيها الكرام هذه تعامل مباشر مع رب العزة لا إله إلا هو
0: سبحان الله دكتور يعني وصلتني رسالة الحين من الأخت فاعلة الخير
1: الله يبارك فيها ويجزيها الخير
0: أنا يعني تعذرني هي سبحان الله كتبتها بصيغتها الجميلة
1: نعم
0: لكن أبا أقول كلمة يعني قالت أنا ما كنت أظن يوم من الأيام أن الصدقة ترجع للإنسان بهالشكل لكن أقسم بالله اللي صار معي غير يقيني بالحياة كل مرة أخرج فيها مال لوجه الله أحس كأن في شيء ينفتح في حياتي
1: الله
0: مو بس
1: أكبر.
0: رزق راحة ستر طمأنينة انشراح صدر ما كنت أعرفه من قبل وأحيانا أقول كيف هذا المال ما ينقص كيف بالعكس يزيد كيف البركة صارت تسبق الحساب
1: الله أكبر.
0: والأعجب من كل هذا دعوات الناس دعوة فقير دعوة مكسور خاطر دعوة مريض دعوة شخص ما يعرفني أنا لكن أحسها تجيني في وقت الضيق تفرج عني كأنها جاية جند من جنود الله
1: أكبر.
0: يمشي في طريقي صرت أخاف من شيء واحد
1: ألا وهو
0: أنت مر علي فرصة صدقة وما ألحقها
1: ما شاء الله تبارك
0: لأني فهمتها متأخرة أن اللي تعطي لله ما يطلع من يدك إلا يرجع بشكل أنت ما تتخيله
1: الله أكبر هذا أعتقد أبو زايد هذا الكلام موجه لكل مستمع موجه لنا قبل كل حد
0: نعم اللي أنا بقوله لكل إنسان إذا هذه الأخت تتحدث خير. بهذا الشيء إحنا لا نعرف من هي
1: هي تبرعت الآن اللي ما استمع لنا هذا تبرعت ب150,000 درهم في خلال 5 دقائق وهذا الرسالة اللي طرشتها يا جماعة الخير على تلفون أبو زايد الله يجزاه الخير هذه رسالة لنا ولكم
0: نعم لأن اليوم إحنا
1: اسأل مجرب
0: حقيقة
1: مثل ما يقولون.
0: والله دكتور هي حقيقة
1: والله إنها مجربة يا أبو
0: نعم
1: زايد
0: نعم والله إنها مجربة ورب السماء والأرض إني أراها أمامي في كل لحظة في أبنائي نظرة في نفسي في صحتي
1: أكبر.
0: في عيالي في والديني في تجاراتي حتى والله الذي لا إله إلا هو لربما أن يجي يوم من الأيام بس أرى أن الأبواب قد أغلقت أمامي أتذكر هذه الحالات اللي تمر

0: أن يفتح له أبواب الخير واغنه بفضلك عن كل من سواك. على 800-16 الحالة الأخيرة اللي متبقية لنا لشاب يعاني من فقدان شديد في السمع بكلتا الإذنتين، يحتاج بشكل عاجل إلى معينات سمعية تساعد على تواصله مع الناس وممارسة حياته اليومية. المبلغ 39,000 درهم، في مبلغ وصلنا من فاعل خير حوالي 5,000 درهم، يعني المبلغ حوالي تقريبا
1: حوالي 34
0: ألف درهم.
1: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، فما بالك بالذي يساعد إنسان بإذن الله سبحانه وتعالى في الشفاء.
0: الله أكبر.
1: هذا هذه السيدة أو هذا الشاب المسكين الذي لا يسمع، هو منعزل عن الدنيا كما قال بزايد الله يجزاه الخير. وتذكروا من فرج عن مؤمن أو مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
0: نعم دكتور، يعني احنا لما نتكلم عن هذه الأمور خلنا واقعيين. أنا أسأل كل واحد فينا، اسأل نفسك هذا السؤال، تدري من يزيل الهم؟ الله سبحانه وتعالى.
1: لا إله
0: والله العظيم إن الله زائل هذا الهم ويعطي ومعطي في كل كبيرة وكل صغيرة. فلما يرسل الله سبحانه وتعالى من عباده إني جاعل في الأرض
1: خليفة،
0: أنا أقول سبحانك ربي، أرسل الله سبحانه وتعالى هذه الأخت وكذلك من فاعلة خير نفسها عسى ربي أن يبارك لها، قامت بالتكفل بالمبلغ المتبقي الثالث.
1: ما شاء الله.
0: فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في علمها وعملها وأقوالها وأفعالها وأسرارها وأهدافها وكل ما يتعلق في حياتها. اللهم اجعلها محبوبة عند خلقك ومرشدة لنفسها وللآخرين، وبارك لها في كل ما تحب وأبعد عنها كل ما يضيق قلبها، واجعلها من عبادك الذين تحبهم وتبارك لهم، واجعلها من الصالحات المصلحات.
1: آمين.
0: وفقها لتكون سببا في نشر الخير والفرح والسعادة والهداية في كل مكان وفي كل زمان. أسألك يا ربي باسمك الأعظم أن تملأ قلبها برضاك.
1: آمين.
0: واجعلها من الذين يسعدون في حياتهم وفي آخرتهم.
1: هنا لهذه السيدة نقول هذا الحديث النبوي الشريف، إن لله عبادا، شوف، إن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إليهم. هنيئا لك.
0: سبحان الله دكتور،
1: هنيئا
0: والله
1: لك أيتها الكريم.
0: هنيئا. أنا أقول سبحانك ربي دكتور، والله العظيم يمكن الإنسان يصنع أثر، لكن السؤال أنا أسأل لكل إنسان، ما هي طبيعة هذا الأثر اللي أنت صنعته؟
1: الله،
0: هل هذا الأثر يحبه الله ويحبه الرسول
1: صلى الله؟
0: والله الذي لا إله إلا هو، كل إنسان يعني يزرع في هذه الدنيا الخير، والله العظيم سوف ينزل الله سبحانه وتعالى في حياته البركة وفي عمره. يمكن إحنا اليوم نعيش بخير، لكن والله الذي لا إله إلا هو دكتور، في غيرنا يعيشون على أمل بسيط، كلمة بسيطة، مبلغ صغير، موقف فيه من الإحسان، ما تدري أنت يمكن هذا الشيء ينقذ إنسان من الانكسار. الإحسان ترى مو دكتور حدث كبير، أحيانا هي عبارة عن لحظة قرار، هي لحظة لربما أن تقف أنت بنفسك لكي تزرع ذلك الأمل في حياة الآخرين، في أشياء دكتور تجعلك بهذه الدنيا وفي أشياء بترجع لك بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى. الصدقة عمرها ما تغيب،
1: لا تغيب،
0: والله الذي لا إله إلا هو، إنها معك فوق الأرض ومعك تحت الأرض ومعك يوم العرض. فلذلك أحيانا الفقير يحتاج إليك، والله الذي لا إله إلا هو، نحن من نحتاج هؤلاء الفقراء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم احشرني مع الفقراء.
1: نعم، في زمرة الفقراء عليه الصلاة والسلام.
0: عندنا كذلك حالة جميلة سريعة لرب أسرة يعاني من مشاكل وهي احتياطية.
1: نعم،
0: يعني والله من نتكلم
1: قلت لهم
0: أعطوني حالات.
1: ايه،
0: فسبحان جزاهم الله خير. رب أسرة يعاني من مشاكل صحية تهدد حياته بالخطر ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية لتنظير المثانة، أعزكم الله وأعز الله السامعين والأحليل، بشكل عاجل. المبلغ كان عليه دكتور هذه من اللي عنده مرحلة،
1: نعم،
0: كانت 29,400، الحين المبلغ المتبقي 7,000 درهم. 7,000 درهم سبحانك ربي، نعين رب هذه الأسرة الذي هو الأب لهذا الكيان فعلا.

0: أسرة، هنيئا لمن يسعد أبنائه، هنيئا لمن يسعد زوجه، هنيئا اليوم اللي ننتظر فعلا إحنا أن نزرع هذه الصدقة في ذات تلك البساتين التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا يوم القيامة. والله العظيم من ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة،
1: ومن عالج مسلما وقاه الله سبحانه وتعالى من المرض. هذه يعني تأتي
0: نعم لأن الرحمون يرحمهم الرحمن.
1: الله أكبر.
0: ومن أقال مسلما تصديقا لكلامك دكتور أقال الله عثرته يوم القيامة، وذلك أنفق يا ابن آدم أنفق عليك.
1: نعم.
0: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومن شاق شاق الله عليه.
1: الله.
0: والله في عون العبد
1: ما كان العبد في عون أخيه.
0: فهنيئا لمن يعين ويصبح فعلا ذلك الشخص. والله دكتور مرات أنا لما يجيني واحد قبل يومين ثلاثة أيام مساكني قال أبو زايد بغيتك بكلمة. والله قلبي نبض، قلبي نبض بشكل يعني أنا مدام كلمة أقول إذا هذا صديقي ويبالي بكلمة راس ربما أنه يعاني وجاي يقول لي أنا صديقي ليش ما وقفت معه قبل ما يسألني، أنا هذا تخيلي فيه. فسبحان الله يتكلم معي بكلام كانت عنده مشكلة، والله ملك الحمد انحلت. فكنت أقول سبحان الله في نفسي إذا هذا ناداني على انفراد توقفت أنفاسي، فما بالك يوم يجي الله سبحانه وتعالى ويقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن يعني جعل الصدقة معه يوم القيامة.
1: بارك الله فيها، أسعدتنا وسعدت المستمعين، وصراحة يعني الحمد لله رب العالمين زرعت السعادة قبل هذا العيد العظيم عيد الأضحى في قلوب هذه الأسر المتعففة، وإن شاء الله أن تنال هذه السيدة البر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر
0: حتى تنفقوا مما تحبون. والله
1: كلنا يحب المال،
0: والله من
1: كان منا ما يحب المال يا أبو زايد.
0: والله العظيم، والله يا دكتور، والله الذي لا إله إلا هو، من كان الله معه لن يضره ضعفه.
1: أي طبعا.
0: ولم يكن الله معه، تخيل الله مش معك، والله لن تنفعك قوتك. فلذلك هنيئا لمن جعل صدقته اليوم فعلا تسبقه لذلك القبر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فجميل أن احنا نزرع الأثر في حياة الآخرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الجميلة لما قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم،
1: أمر
0: تخيل من قبل أن يأتي يوم
1: لا بيع
0: فيه ولا خلة ولا شفاعة،
1: ولا شفاعة
0: والكافرون هم الظالمون. فأقول لك الإنسان
1: 30 ثانية
0: يسعد الله سبحانه وتعالى
1: في معانا 10 دقائق إن شاء الله بتكون بعد الساعة 8 إن شاء الله رب العالمين.
0: جزاكم الله
1: لأن
0: خير.
1: الأذان خذ 10 دقائق والمخرج الله يجزاه الخير بفايز ما يقصر. فخلكم معنا أيها الكرام في هذا البث الجميل الماتع
0: بإذن الله تعالى بعد الأذان
1: بعد لا مش الأذان يعني
0: بعد الأذان
1: الفاصل
0: خلاص
1: أعلن عن الأذان وما في أذان
0: فاصل بعد الفاصل نرجع لكم
1: للنزام.
0: الله خير
1: إن شاء الله. الله يبارك فيكم،
0: الله يحييكم.
2: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم. الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشر.

0: ساعة عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا أبغى أفكار جديدة.
0: إنزين
1: ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: عرض استرداد نصف المبلغ في هذا العيد، احتفالاتكم ستكون أروع مع عرض استرداد نصف المبلغ. انفقوا 200 درهم على الأزياء والأحذية وحقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال، واحصلوا على قسيمة تسوق بقيمة 100 درهم فورا. احتفلوا بالعيد بأبهى حلة. عرض استرداد نصف المبلغ ساري على الأزياء حتى 31 مايو 2026 في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.
6: أهلا بكم مجددا أيها الأفاضل، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، متبقي تقريبا من الحلقة 10 دقائق، وإن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة نستطيع وإياكم أن نصل إلى أهداف جديدة إن شاء الله نحققها ونفخر بها ونسعد بها ونرسم هذه الابتسامة الطيبة على وجوه هؤلاء المرضى، هؤلاء الأسر المتعففة التي لجأت إلينا ولجأت إليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقبلنا لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، فسخرنا الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأسر المتعففة التي إن شاء الله نستطيع أن نصل. يقول الله سبحانه وتعالى بزايد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
7: الله أكبر. وجمالية الإنسان دكتور أنك كل واحد فينا يعرف شو اللي يحبه.
6: إيه طبعا
7: جمالية هذه الأشياء. لما ذلك الرجل الذي أزال الغصن من طريق المسلمين، لربما هذا الرجل يحب كذلك أنه يزيل الأذى عن طريق المسلمين، أدخله الله الجنة. فكيف باليوم بالأخوة والأخوات اللي يعني أزالوا أوجاع الآخرين؟ أبا أقول لك الإنسان والله الذي لا إله إلا هو، كل الأعمال التي أنت تقوم فيها كلها تنقطع، صيامك ينقطع، صلاتك تنقطع، برك والدينك تنقطع، إلا الصدقة دكتور.
6: إلا الصدقة
7: سبحانه
6: والعمل ربي. طبعا ثلاث أمور اللي تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم.
7: فسبحانك ربي، الإنسان لما يزرع الأمل في حياة الآخرين يعرف قيمتها. تم التكفل اللهم لك الحمد
6: ما شاء الله
7: بالمبلغ المتبقي من فاعلة خير، إن كانت هي أو كانت سبحان الله غيرها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها وأن يرزقها وأن يفتح لها أبواب الخير. اللهم اجعل لها من كل هم فرج، من كل ضيق مخرج، ومن كل حاجة قضاء، ومن كل مرض شفاء. اللهم ارزقها العافية الدائمة وسعادة مستمرة وراحة نفس لا تنقطع، وفر لها أسباب الخير في كل مكان، وأبعد عنها أسباب الشر، واجعلها من السعداء في الدنيا والآخرة.
6: اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمها ويعطيها الصحة والعافية ومتعها في الصحة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الكرام، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أنا ما بتكلم عن الممسك،
7: الله أكبر.
6: أنا أبغي أتكلم عن المنفق.
7: المنفق يعني لو ضربنا مثل نضرب هذه الأخت، أسأل الله أن يبارك فيها، يعني أنا أسميها اليوم سبحانك ربي يعني
6: بطلة البرنامج،
7: والله هي فارسة، والله فارسة فارسة سبحان الله، هنيئا لها أنها يعني ركبت خيل الخير فعلا، وأسأل الله أن يجعلها ويجعل قلبها بإذن الله تعالى منيئة بالرحمة والسعادة. في وصلتنا حال احتياط كذلك لمسنة أرملة تعاني من سرطان الدم اللوكيميا، وقد تدهورت حالتها الصحية بسبب توقف العلاج نتيجة قلة الدخل، وهي بحاجة ماسة إلى العلاج في أسرع وقت ممكن. يعني تخيل معي دكتور، مسنة كبيرة في العمر.

0: تخيل معي أرملة انقطع بها، انقطع ذلك الجبل الذي كانت تستند به 60,000 درهم عشان تبدأ مرة ثانية ترجع في العلاج. فاليوم سبحانك ربي الحالات اللي احنا نتكلم فيها دكتور حالات، يعني في النهاية أقول لكل واحد تذكروا لما قال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، قال ابن عباس هي أيام العشر.
1: أيام العشر،
0: يعني تأمل رعاك الله أن اليوم في هذه الأيام الفضيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بأيام المعلومات بأن لك دعوة يعني بينك وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وتذكر كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: الصلاة والسلام
0: أفضل أيام الدنيا أيام العشر.
1: نعم.
0: يعني ليست بس مجرد أيام فضيلة، لا لا لا، بل أفضل أيام تمر على الإنسان في حياته كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها دكتور اجتهاد عجيب، حتى كان كثير من أمهات المؤمنين يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشرة إلا قليل. فلاحظ يعني كان يعني يصوم العشرة ناقص منها شوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. أبو أقول لك الإنسان، شوف أخواني إحنا في هذه الأيام اللي هي العشرة أيام فيها أسرار جميلة دكتور. السر الأول اللي أقدر أقوله أن الله سبحانه وتعالى جمع فيها أعظم المواعيد. تخيل معي يوم عرفة هذا يوم المغفرة، ويوم النحر هو يوم الفرح والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيام التشريق أيام فيها ذكر والشكر، يعني كأنها رحلة متكاملة تطهر فيها أنفسنا ثم نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تحتفل أنت بأنك وصلت إلى الهدف الذي أرضيت به نفسك وقبل ذلك أرضيت به الله سبحانه وتعالى. وكثير باللي بقوله لكل واحد، واسأل نفسك هذا السؤال، ماذا فعلت في هذه العشرة الأيام والمتبقي منها؟ ترى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب الصافية.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل
0: والناس
1: نيام.
0: والله دكتور أيام فضيلة، والله لا لا يجب أن لا نجعل هذه العشرة تمر علينا كأيام العادية. هذه الأيام والله قد تكون أنت اللي تسمعني سبب في تفريج هموم الناس وسبب في تفريج همك.
1: نعم.
0: هذه الأيام
1: قبل الناس
0: سبحانك ربي، وكذلك شفاء لك وشفاء للمرضى، هداية لك ولعيالك، وهداية كذلك
1: هذه
0: للناس.
1: صنائع المعروف يا أبو زايد.
0: أي نعم.
1: التي تقي مصارع السوء.
0: نعم. فلذلك فما بالك دكتور لما تكون هذه العشرة من ذي الحجة، مش أيام تعد، هي فرصة. اليوم فرصة، فرصة لابد لنا أن نغتنمها. فنقول اللي يريد اليوم الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مجمل هذه الأيام، مسنة أرملة تعاني من سرطان في الدم وتدهورت حالتها الصحية بسبب أنها توقفت عن العلاج لأنها مش قادرة تكمل تكاليف العلاج. 60,000 درهم بحاجة إليها يعني في أسرع وقت عشان نقدر نبدأ معها الرحلة التي هي تتمناها. فلذلك أقول لكل إنسان تذكروا فيها إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، وهذه العشرة من أعظم النفحات لله سبحانه وتعالى، تمر سريعة لكن والذي رفع السماء بلا عمد إن أثرها قد يبقى إلى يوم القيامة على 800-16 سواء كان بالاتصال أو عن طريق الواتساب.
1: في رقم ثاني بعد أبو زايد
0: هذاك أو عن طريق الرسائل النصية،
1: كمل
0: SMS اتصالات مدو أرسل كلمة خير الإحسان إلى رقم 4898 قيمة الرسالة 100 درهم، لكن الدكتور موسى ما يحب هاي 100 درهم.
1: نحن نقول يعني دائما الناس اليوم اللي معانا يسمعونا، اللي يستمع معانا من بداية الحلقة شاف أن هناك كانت سيدة كريمة تكفلت بثلاث حالات جزاها الله خير، وكانت سيدة أيضا أخرى تكفلت في حالة أخرى، وهو يقارن يمكن نفسه بالآخرين ويقول يعني أنا ما عندي هاي المبالغ، ولكن تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه.
0: وهذه التمرة بشقها
1: تبعدك عن النار،
0: الله أكبر، ويدخلك الله الجنة بذلك الحديث.
1: ومن زحزح عن النار فقد فاز، هذا اللي يزحزح عن النار، فما بالك اللي يتصدق.
0: أي سبحانك ربي. الله سبحانه وتعالى جعلنا كل أسباب دخول الجنان موجودة قدامنا دكتور، بس إحنا اللي محتاجين إن إحنا نؤمن ويكون لدينا اليقين مع الله سبحانه وتعالى. وارجع أقول لك الواحد، انظر في هذه الليلة الفضيلة،
1: نعم،
0: ليلة الجمعة،
1: حتى لو بدرهم
0: في هذه والله حتى لا تنسى نفسك، والله اجعلها عند الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم، قالوا: وكيف؟ قال: رجل له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه عرض ماله 100,000 فتصدق بها. أرجع أقول لك الإنسان والله الذي لا إله إلا هو، تلك الدراهم التي بينك وبين الله هي التي تطفئ غضب الرب. وياما الشخص أو الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاجعل في هذه الليلة الفضيلة، هذه الليلة الكريمة، هذه الليلة التي سبحانك ربي تعتبر من الليالي العشر، بأن الله سبحانه وتعالى يجعل السعادة في حياتك على 800-106 بالاتصال أو عن طريق الواتساب. الحالة الأخيرة لمسنة أرملة تعاني من سرطان الدم اللوكيميا، تدهورت حالتها الصحية بسبب التوقف عن العلاج. نحتاج أن احنا نبدأ فيها بالعلاج بصورة أسرع وقت ممكن. 60,000 درهم تفصل ما بينها وبين السعادة.
1: صحيح أن هذا المريض يمكن أن يكون قلبه مكسورا، أن يكون ضعيفا، أن يكون محتاجا، أن يكون متألما، ولكن هذا القلب الذي يتمتع فيه هذا المسكين، هذا المكسور وهذا الضعيف وهذا المريض، دعاؤه لا يحتاج إلى مكبرات لكي تصل إلى الله سبحانه وتعالى.
0: يسمعها الله سبحانه وتعالى،
1: يسمعها الله.
0: والله الذي لا إله إلا هو، إن الله لا يرى تلك الدمعات التي تخرج منه.
1: صحيح.
0: ويرى الله سبحانه وتعالى، يسمع دقات قلبه ويرى ذلك الدم الذي يتنقل ما بين الشرايين لكي يصل إلى الإنسان. وتذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فكن ذلك أنت النافع.
1: أيها الإخوة والأخوات، شكرا جزيلا لكل من استمع إلينا، شكرا جزيلا لكل من تبرع، شكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا البرنامج، وكل الشكر والتقدير للأستاذ معين عباد علي بوزايد ممثل جمعية الإحسان، والشكر موصول للأستاذ محفوظ أبو زايد. طب عيد شو؟ وأبو فايز يسلم عليك ولا شو؟
0: الله يسلم.
1: يشكر يشكر الدكتور معين، إن شاء الله دكتور بحول الله سبحانه وتعالى. وهذا موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بألف ألف خير، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

خير الإحسان يفتح لكم نوافذ الخير لتصل زكاتكم لأكثر الناس حاجة. جمعية الإحسان الخيرية تصل بزكاة أموالكم للمستحقين أينما كانوا. للتواصل على الرقم المجاني 800 16. تكفيهم زكاتكم، يغنيهم عطاؤكم، وهناك من ينتظرون إحسانكم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

hobby. منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.8.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
3: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
4: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: الله الله يا زين اللي حضرت.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: عيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إي آند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة e&.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. e&. دائما في أكثر.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: تجربة استثنائية بانتظارك خلال كأس العالم. اشعر بأجواء الفرحة مع كل هدف، كل هتاف وكل لحظة مع تشكيلة واسعة من تلفزيونات هايسنس الذكية من E&، ومكافآت حصرية وحتى 95 ألف نقطة سمايلز. قم بالترقية الآن واستعد لتجربة الأجواء الرائعة يوم المباراة. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه اي في اف. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه آي في اف يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
4: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: kann.
1: هذا هو الوقت اللي تكون معانا في أجمل الأغاني.

0: الإمارات FM. أحبها هي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

إمارات اف ام على البحر او في البر او يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات اف ام

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
4: هذا البرنامج برعاية
5: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هوية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟

0: كان صديقنا.
1: أنتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
1: أنتم
0: وابتعد عنا.
1: هذا القيام
0: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
2: والسماح للكفرة بالتجوار
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
3: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة اتوارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات اف ام جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: يا طرب جو أغاني الاستديو ولا الحفلات، دندنة على العود ولا جو الجلسات،
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM، بتسمع كل هالمكسات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

أنا انتمي لك غلا من راسي إنساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ليه ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: ترى الإمارات يلدها غليظ

المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال،
0: برامج، اغاني، اول باول، امارات FM.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في

0: شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويحبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضية الآن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: امن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدولة